إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة، وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحيلة.
1: بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم. إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد. عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا. يا رب، يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير. يا من بابك أكرم الأبواب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
2: إنه لتنزيل رب العالمين.
3: علمني القرآن،
4: علمني القرآن،
3: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
4: أحمد القاضي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، من المعلوم أننا نبذل جهودا ضخمة في صياغة حياتنا وبناء مظاهرنا وتأمين مستقبلنا، منشغلين بذلك عن قلوبنا تتجاذبها الرغبات وتعصف بها الأهواء دون أن ندرك أن كل تلك الجهود تذهب هباء.

نتعلمها، ونسأل أنفسنا ماذا تعلمنا من القرآن الكريم ونحن ندرسه وندارسه ونتدارس مع الناس، نقرأه في كل يوم بل في كل لحظات حياتنا ونحن نعيش مع القرآن، إما سماعا وإما قراءة وإما فهما وإما تلقيا إلى غير ذلك من الطرق التي نتعلم فيها كتاب الله عز وجل في حياتنا. والسؤال هنا، ماذا تعلمنا من القرآن في حياتنا؟ هل حمينا قلوبنا من الرغبات والشهوات؟ هل قمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا؟ لأننا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا بإرادة الله جل وعلا، وسننتقل من هذه الدار متى أراد صاحب الأمانة قبض أرواحنا وسلبها، فما مثلنا ومثل البشرية جمعاء إلا كمثل أمواج البحر المتلاطم الأمواج، كلما انكسرت موجة في الشط تبعتها أخرى، وهكذا نحن البشر أقوام يأتون وآخرون يرحلون، وسيستمر هذا السيل المتدفق من البشر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتوقف الخليقة، ثم بعد ذلك إنهاء هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي الحساب والجزاء، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لهذا يا إخوة الإسلام، أيها الأخوة المستمعون، علمنا القرآن الكريم أن نكون مستقيمين في جميع أحوالنا في هذه الحياة، والاستقامة سلوك الطريق المستقيم والدين القويم من غير انحراف عنه يمنة ولا يسرة. ولهذا انظروا كيف شق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل عليه قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وكيف أنه قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. فهل نقتدي أيها الإخوة المستمعون بنبينا شفقة واجتهادا؟ لقد علمنا القرآن الكريم أن أهل الخير والإيمان لا يشقى بهم جليسهم بل يشرف بهم، وإن كان وضيعا بل وإن كان حارسا لهم أو خادما. تأمل كيف عد الكلب 4 مرات مع رفقته في قصة أهل الكهف، مع أنه لا شأن له غير حراستهم. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن المخلصين يصرفهم الله عز وجل بإخلاصهم عن الشهوات، ومن صفى صفي له. تأمل قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقد قرأ إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام. أيها الأخوة المستمعون، علمنا القرآن أن الصلاة خير ملجأ لحل الأزمات، وما أكثر الأزمات في واقعنا وفي زماننا، أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات اجتماعية وأزمات نفسية بل وأزمات أخلاقية وغير ذلك من الأزمات. علمنا القرآن أن الصلاة خير ملجأ لحل مثل هذه الأزمات، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل إن الله تعالى يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سياق الحديث عن المشكلات الأسرية، وهذا منهج نبوي. ولهذا علمنا القرآن أن من بحث عن خلاص ومخرج من الفتن صادقا فتح الله له الباب وخلصه منها. تأمل قوله سبحانه وتعالى عن حال يوسف عليه السلام بعد أن راودته امرأة العزيز عن نفسها وغلقت الأبواب حاول الخلاص منها، قال الله تعالى حاكيا لنا عما جرى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. نعم، علمنا القرآن الكريم أن اختيار أحسن الألفاظ في الكلام خلق قرآني عظيم يوثق المحبة بين عباد الرحمن ويدرأ نزغات الشيطان. تأمل

تعالى عباده بأحسن الألفاظ وأعلى الأوصاف حين ناداهم بوصف العبودية وهو يأمرهم بهذا الخلق العظيم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لقد علمنا القرآن الكريم أن طريق العفة هو الإيمان الذي يملأ القلب نورا فيشع بالخير ويحرق منافذ الشر. تأمل سورة النور وهي سورة تعني بالعفة وسد مداخل الفاحشة، ثم تأمل مجيء آية النور في وسطها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحان الله، وكأنها إضاءة للمؤمن في مواجهة ظلمات الفتن والشهوات. ولهذا أيها الأخوة الكرام المستمعون الأفاضل، علمنا القرآن الكريم أن من تلا القرآن حق تلاوته وأقام الصلاة حق إقامتها وجد أثرها. تدبر قول الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أيضا تدبر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إذن لا بد لمن أخذ الكتاب حقا أن يكون مقيما للصلاة حقيقة. أيها الإخوة، علمنا القرآن الكريم أن الكيد لا يضر مع الصبر والتقوى. تأمل قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم تأمل ما ختم الله به الآية: ليطمئن قلبك وترتاح نفسك إن الله بما يعملون محيط. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. لقد علمنا أن خير سبيل للعصمة من الفتن ثلاثة أمور: ملازمة الفئة الصالحة والتواصي بالحق والصبر عليه، بذل الجهد في البعد عن الفتن قلبا وقالبا، أن تسأل الله تعالى أن يعصمك برحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا. ولهذا تأمل حال فتية الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لقد علمنا القرآن الكريم أن من آتاه الله علما فقد فضله على كثير من عباده، فحق له أن يحمد الله تعالى وأن يؤدي حق هذا الفضل. تأمل قول الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم تأمل قول سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لقد علمنا القرآن أن العطاء المتنوع حين يقترن بإيمان ويقترن باحتساب يكسب المسلم عطاء وتيسيرا ربانيا واسعا. تأمل قول الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فعمم التيسير ولم يخصه بمال أو غيره، فما أعظم أيها الأخ الكريم والمستمع أن تكون معطاء بتعاملك وتعاونك وعملك كله لتنال العطاء والعون والتيسير في أمورك كلها، والله واسع عليم. لقد عن شرب، وإن من الضروري للشعور بالأمن لزوم الحق والصواب.

0: ابتعد عن الكذب والغش والخداع والتقصير في أداء الواجبات المختلفة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن المرأة لا يسلم من أن يضعف ويستجيب لشهوته، فداؤه التوبة والمجاهدة، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما الداء العضال فهو تسويغ الشهوة وتحسين الكبوة، ولن يعدم صاحب الهوى حجة. لهذا علمنا القرآن الكريم أن من أفسد سريرته وزاغ عن الحق بالهوى أزاغ الله قلبه وأفسد عليه أمره، والعاقبة للتقوى. تأمل قول الباري جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد علمنا القرآن الكريم أن الفرصة رزق من الله، وما عند الله ينال بطاعته. ولهذا فإن على طالب فضل الله تعالى أن يتقيه وأن يستقيم على أمره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد علمنا القرآن أن من تأصل فيه المعروف والإحسان دام معروفه ودام إحسانه، وإن وجد ممن يبذل له سوء المعاملة. لكن اسمعوا إلى الخضر عليه السلام وهو يقول في قصته: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هكذا علمنا القرآن. وعلمنا القرآن أيها الإخوة المستمعون أن يكون كل واحد منا على أكمل الصفات لتحقيق رسالة كل واحد منا في هذه الحياة، وذلك ما توحيه سورة العاديات وآياتها الأولى التي تضمنت صفات الخيل والتي هي من معاني الجهاد، وكذلك الانطلاق والقوة والمبادرة والأثر وتوسط جمع المعركة. هكذا علمنا القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزكاة فاعلا.

0: تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعون وأخواتي المستمعات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في الحلقة السادسة من برنامج كيف نقوي الإيمان. الحلقة السادسة نتناول فيها الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، والتي أختم بها في هذا السياق كأسباب، لندخل بعدها بإذن المولى جل وعلا في موضوعنا الأهم، ألا وهو كيف نقوي الإيمان. تكلمنا في حلقات ماضية عن بعض من هذه الأسباب، لنواصل وإياكم الحديث عن بعض من هذه الأسباب، من الأسباب التي تؤدي أيضا إلى ضعف الإيمان بالله جل وعلا: الإغراق والانشغال بالدنيا،

كثير من الناس ينشغل بدنياه ويجعل مال الدنيا أكثر من مال الآخرة. أتذكر في يوم من الأيام وأنا في درس من الدروس في مجلس من المجالس أتحدث لأناس أذكرهم بالله جل وعلا، فقال لي أحدهم: يا مطوع، يكفي أنتم تجعلون من الدين، تجعلون من أن الله جل وعلا لن يغفر لنا، والله جل وعلا قد قال: ساعة لقلبي وساعة لربي. هو يقول هكذا أن الله قال: ساعة لقلبي وساعة ربي. طبعا لا توجد آية في القرآن الكريم بهذا المعنى حتى، بل الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقلت له: أولا لا توجد آية في القرآن الكريم بمثل هذا الكلام الذي تقوله أنت، ثم لو سلمنا جدلا على أنه كما قلت ساعة لقلبك وساعة لربك، تعال بنا نحسبها ونرى كم تعطي لقلبك وكم تعطي لربك. في اليوم والليلة 24 ساعة، لو قسمناها ساعة بساعة يعني أنك تعطي لربك 12 ساعة. من منا اليوم فعلا كما قال أخونا هذا يعطي لربه جل وعلا نصف يومه وليلته؟ لو جئنا نحسب ما نعطيه لله جل وعلا أو ما الوقت الذي نقضيه مع الله عز وجل، لوجدنا أن الوقت الذي نقضيه مع الله عز وجل عند أغلب الناس قد لا يتجاوز الساعة أو الساعة والنصف من 24 ساعة. الصلوات التي نؤديها 5 صلوات، كم نقضي في كل صلاة؟ 5، 6، 7، 10 دقائق، 50 دقيقة. ثم صلاة السنن، هذا إن كان بعضنا يحافظ عليها، لأن البعض للأسف لا يحافظ على السنن المؤكدة، كم يقضي فيها أيضا؟ قراءة القرآن، ذكر الله، هل نحافظ عليه أصلا؟ يعني ما مجموع ما نقضيه مع الله لا يصل أحيانا إلى الساعة والنصف. إذن نحن بهذا نغالط أنفسنا أننا ساعة لقلبي وساعة ربي، كلام غير صحيح. الانشغال الزائد بالدنيا والإغراق فيها سبب من أسباب ضعف الإيمان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وأنا لا أقصد بكلامي هنا الابتعاد عن الدنيا وعدم التكسب وطلب الرزق، لا أقصد بكلامي هذا البتة، وحتى لا يفهمني البعض خطأ، العمل والسعي في طلب الرزق إن أخلصنا النية لله هي عبادة. لكن الذي أقصده هنا الانشغال الزائد، الذي أقصده هنا ما قاله أحد الناس في مرة من المرات، هو عنده محل تجاري في سوق من الأسواق، يفتحه فجرا ويبقى فيه حتى يخرج ولده من المدرسة، فيأتي ابنه من المدرسة مباشرة إلى المتجر، وهو يذهب إلى البيت ليتناول طعام الغداء ثم يعود وقت العصر ليذهب ولده بعدها إلى بيته. يوم من الأيام جاء الولد من المدرسة وفتح المحل التجاري، ثم ذهب الوالد كالعادة، فجاء الأب وقت صلاة العصر، والولد وقت صلاة العصر كان قد أقفل المتجر وذهب إلى الصلاة. فلما عاد الولد والأب في حالة لا يعلمها إلا الله، كيف يغلق المتجر؟ فلما رجع الولد ورأى والده عند المتجر على باب المتجر خاف، فسأله والده: أين كنت؟ قال: كنت أصلي. فقال الأب، واسمع معي أخي الكريم أختي الكريمة، وهذا مما يعجب له للأسف، قال له بهذا اللفظ، واسمحوا لي أن أقول لكم ما قاله باللهجة، قال: ها، إحنا جينا السوق نطلب الله ولا نعبد الله؟ بعض الناس يتصور أن السوق ليس للعبادة، أن السوق فقط لطلب الرزق، مع أنه لو أخلص النية لله لعلم أن عمله الذي يقوم به عبادة يتعبد الله جل وعلا فيها. الذي أقصده أن انشغالنا وحبنا للدنيا والإغراق فيها والانشغال بها أكثر من حبنا لله جل وعلا. يدخل الواحد منا إلى المسجد، عندما يكمل الصلاة يبادر إلى الخروج، يقرأ القرآن، لا يكاد يبقى وقتا طويلا، حبنا للدنيا أكثر. هذا الذي أقصده بأننا ننشغل بالدنيا أكثر ونغرق فيها أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنما يكفي
أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، يعني يكفيه الشيء اليسير. والله جل وعلا يقول لنا في القرآن الكريم عندما تكلم عن الآخرة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لاحظ معي، قال وسارعوا، وفي آية أخرى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وفي موضع آخر قال فاستبقوا الخيرات. إذن سارعوا، سابقوا، استبقوا. طيب في الدنيا ماذا قال؟ قال الله جل وعلا في طلب الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لاحظ معي، قال فامشوا. نحن اليوم ماذا فعلنا؟ للأسف تجد كثير من الناس يمشي في العبادة، بل حتى المشي عند بعض الناس في العبادة ضعيف، ويسارع ويسابق ويستبق في أمور الدنيا وفي أمور الرزق. الله جل وعلا أيضا حذرنا، وهذا سبب من الأسباب التي تضعف الإيمان، وهو الانشغال بالمال، الانشغال بالزوجة، الانشغال بالأولاد. الله جل وعلا قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ويقول في آية أخرى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في مال الرجل فتنة، وفي زوجته فتنة، وولده. طبعا هذا الكلام الذي أقوله هي ليست دعوة إلى ترك تربية الزوجة والأولاد، حاشا، لا أقصد بكلامي هذا البتة، هذا من الخير بل من الشيء المطلوب شرعا، لكن الانسياق وراء الزوجة في المحرمات، الانسياق وراء الأولاد في الشغل عن طاعة الله وعن طاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي أقصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مجبنة، إذا جاء المرء يجاهد في سبيل الله قال ولدي، مبخلة، إذا جاء ينفق في سبيل الله قال ولدي أحق، محزنة، يركبه الهم والغم، إذا أصابه مرض أو غيره فينشغل عن أشياء كثيرة. فإذا المقصود ليس ترك التربية للزوجة أو للأولاد أو صرف المال في طاعة الله عز وجل، وإنما أقصد الانشغال الزائد بهذه القضايا التي تبعدنا عن الله عز وجل. إذن هذه الأسباب هي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان بالله جل وعلا. بقي سبب من الأسباب أذكره إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

حياتي حياة. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج،
7: ونصر الأغبس،
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
10: صباح الأمل وصباح البداية التي لا تعرف المستحيل. مستمعينا الكرام، لكل قلب ينتظر خبرا جميلا، ولكل روح تؤمن أن الله يدبر الأمور بأفضل مما نتخيل. صباح الثقة بأن لكل مجتهد نصيب، ولكل صابر فرج، ولكل دعاء وقتا يستجاب فيه.
11: مستمعينا الكرام، صباح الحب والجمال. هناك صباحات تمر علينا كأي يوم عادي، وهناك صباحات تغير فينا شيئا، تعيد ترتيب أفكارنا وتمنحنا طاقة جديدة لنواصل الطريق. وربما لا يكون الفرق في الصباح نفسه، بل في الطريقة التي نستقبله بها، وفي الكلمات التي نحدث بها أو نحدث بها أنفسنا منذ اللحظات الأولى. فحين نستيقظ لدينا خياران، إما أن نحمل معنا ما أثقلنا بالأمس، أو أن نمنح هذا اليوم حقه في أن يكون بداية جديدة. ولأن الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، فمن الجميل أن نتعلم كيف نغلق أبواب الأمس ونفتح نوافذ اليوم بابتسامة مهما كانت الظروف.
10: نعم، ليس مطلوبا من الإنسان أن يعيش بلا تحديات، فالتحديات جزء من الحياة، لكنها لا يجب أن تتحول إلى نهاية للأمل. فكم من طريق ظن الناس أنه مغلق ثم فتح الله فيه بابا لم يكن في الحسبان، وكم من أمنية تأخر موعدها حتى جاءت في الوقت الذي كانت فيه أجمل مما لو جاءت مبكرا. التفاؤل عزيزي المستمع ليس كلمة نقولها في الصباح ثم ننساها، بل هي أسلوب حياة، هو أن نبحث عن الضوء حتى في الأيام المبلدة بالغيوم، وأن نؤمن بأن كل خطوة صادقة مهما كانت صغيرة تقربنا من أحلامنا.
11: بطبع مستمعين الأعزاء، لا تجعلوا مقارنة أو مقارنة أنفسكم بالآخرين تسرق منكم متعة الطريق. فلكل إنسان رحلته، ولكل حلم موعدة، ولكل نجاح قصة مختلفة. المهم أن تستمروا وأن تكونوا اليوم أفضل من الأمس ولو بخطوة واحدة. ومن أجمل ما يمكن أن نبدأ به يومنا أن نكون لطفاء. فالكلمة الطيبة لا تكلف شيئا، لكنها قد تغير يوم إنسان كامل. والابتسامة الصادقة قد تكون رسالة أمل لشخص يخوض معركة لا يعلم بها أحد.
10: كذلك لا تؤجلوا الفرح حتى تتحقق كل الأمنيات. افرحوا بما لديكم واشكروا الله على ما بين أيديكم، فالشكر يزيد النعم والرضا يمنح القلب راحة لا تشترى. قد يأتي يوم تشعرون فيه أن الطريق طال وأن النتائج تأخرت، لكن تذكروا دائما أن أعظم الإنجازات احتاجت إلى وقت، وأن الثمار لا تنضج في يوم واحد. المهم ألا تتوقفوا وألا تسمحوا للإحباط أن يقنعكم بأنكم لن تصلوا. هذا الصباح اصنعوا لأنفسكم وعدا جديدا، أن يكون يومكم مليئا بالعمل وبالابتسامة وبالكلمة الحسنة وبالإيمان بأن القادم يحمل خيرا كثيرا. فالأيام تمضي سريعا، لكن ما نزرعه فيها هو الذي يبقى.
11: نعم مستمعنا الأعزاء، صباح النجاح لكل من بدأ يومه بعزيمة. صباح الإنجاز لكل من يؤمن أن العمل هو الطريق الأقصر إلى الأحلام. صباح المحبة لكل القلوب التي تنشر الخير حيثما كانت. صباح البركة في الوقت والرزق والعمر. صباح يليق بكم جميعا، مليئا بالسكينة والتفاؤل والبدايات الجميلة.
10: إذن أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في قهوتنا المغربية، حيث نؤمن دائما أن كل صباح يحمل حكاية جديدة، وأن أجمل الحكايات هي تلك التي نكتبها بالأمل والعمل، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا أو بداية من فقرتنا الصحية. ما قبل السكري رسالة صامتة قبل فوات الأوان. مستمعينا الكرام، نحرص في فقرتنا الصحية على نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية، لأن الصحة ليست مجرد غياب المرض بل أسلوب حياة يبدأ بخطوات بسيطة ويصنع فرقا كبيرا في المستقبل. حديثنا اليوم عن حالة صحية قد يعيشها آلاف الأشخاص دون أن يعلموا بوجودها، لأنها غالبا لا تسبب ألما أو أعراضا واضحة، لكنها قد تكون بداية الطريق نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إذ لم يتم الانتباه إليها في الوقت المناسب. إنها مرحلة ما قبل السكري.
1: نعم، قد يعتقد الإنسان أنه يتمتع بصحة جيدة ويواصل حياته بصورة طبيعية، بينما يكون جسمه قد بدأ بالفعل يرسل إشارات هادئة تدعو إلى تغيير نمط حياته. لذلك عزيزي المستمع، فإن اكتشاف هذه المرحلة مبكرا يمنح فرصة حقيقية للوقاية بل وحتى العودة إلى المعدلات الطبيعية، حيث يؤدي البنكرياس دورا مهما في تنظيم مستوى السكر في الدم، إذ يفرز هرمون الإنسولين الذي يساعد على انتقال السكر من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه في إنتاج الطاقة. لكن مع مرور الوقت ونتيجة عوامل مختلفة مثل زيادة الوزن وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية، قد تبدأ خلايا الجسم في الاستجابة للإنسولين بصورة أقل، وهي الحالة التي تعرف بمقاومة الإنسولين.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، وفي هذه المرحلة يبذل البنكرياس جهدا أكبر لإنتاج كميات إضافية من الأنسولين للحفاظ على مستوى السكر ضمن الحدود الطبيعية، ولذلك تبدو نتائج التحاليل طبيعية في البداية، رغم أن الخلل قد بدأ بالفعل داخل الجسم. وهنا تكمن خطورة مرحلة ما قبل السكري، فهي غالبا تمر بصمت، فلا يشعر الشخص بالعطش الشديد وكثرة التبول أو غيرها من أعراض السكري المعروفة، ولذلك تستمر لسنوات دون أن يلتفت إليها أحد. ورغم غياب الأعراض، فإن إهمال هذه المرحلة قد يزيد من احتمالية الإصابة بسكري من النوع الثاني، كما قد يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتشحم الكبد واضطرابات الدهون في الدم.
1: إذن لذلك يؤكد الأطباء أن الفحص المبكر يمثل خط الدفاع الأول، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، حيث يعتمد تشخيص مرحلة ما قبل السكري على مجموعة من الفحوصات الطبية، من أهمها قياس سكر الدم الصائم وتحليل السكر التراكمي. وفي بعض الحالات عزيزي المستمع، اختبر تحمل الجلوكوز، كما قد يستخدم الطبيب مؤشرات أخرى لتقييم مقاومة الإنسولين إلى جانب متابعة الوزن ومحيط الخصر وضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم للحصول على صورة صحية متكاملة. أما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أعزائي المستمعين، فهم الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وخاصة في منطقة البطن، إضافة إلى من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، أو من تقل لديهم ممارسة النشاط البدني، وكذلك مع التقدم في العمر. كما ترتفع نسبة الخطورة لدى النساء التي أصابن بسكري الحمل أو يعانين من متلازمة تكيس المبايض.
0: ولعل السؤال الأهم هو هل يمكن الوقاية؟ الإجابة بكل تأكيد نعم، فالوقاية تبدأ من تغيير العادات اليومية وليس من الأدوية، ويأتي في مقدمة ذلك اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الإكثار من الخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة، مع التقليل من الحلويات والمشروبات المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. كما ينصح بالاعتماد على البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج والبقوليات، واستخدام الدهون الصحية كزيت الزيتون والمكسرات بكميات معتدلة، فهذه الخيارات تساعد على تحسين الشعور بالشبع وتدعم استقرار مستوى السكر في الدم.
1: نعم كما ذكرت محمد، كذلك لا تقل الحركة أهمية عن الغذاء، فممارسة النشاط البدني بانتظام تحسن استجابة الجسم للإنسولين، تساعد العضلات على استهلاك السكر بصورة أفضل، ولهذا توصي الجهات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل، مع تمارين لتقوية العضلات مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا. ومن الجوانب المهمة أيضا الحصول على نوم كاف ومنتظم، فالسهر المستمر وقلة النوم قد يؤثران في الهرمونات المنظمة للشهية والتمثيل الغذائي، ويزيدان من احتمالية الإصابة بالسكري مع مرور الوقت، إلى جانب أهمية التقليل من التوتر والضغوط النفسية قدر الإمكان.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، وفي بعض الحالات التي ترتفع فيها عوامل الخطورة قد يرى الطبيب أن استخدام بعض الأدوية مثل الميتروفين قد يكون مناسبا للمساعدة في تقليل خطر تطور الحالة، إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد التقييم الطبي، ويبقى تعديل نمط الحياة هو الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه. كذلك إن أجمل ما في مرحلة ما قبل السكري أنها ليست حكما نهائيا، بل فرصة حقيقية لمراجعة أسلوب الحياة قبل أن يتحول الأمر إلى مرض مزمن يحتاج إلى متابعة وعلاج مدى الحياة. إن الاهتمام بالغذاء والحركة والنوم وإجراء الفحوصات الدورية كلها خطوات بسيطة، لكنها قادرة بإذن الله على حماية الإنسان من كثير من الأمراض وفي مقدمتها السكري.
1: إذن في نهاية فقرتنا، تذكر أعزائي المستمعين دائما أن أجسادنا توصل إلينا رسائل مبكرة، الاستجابة لها في الوقت المناسب قد تصنع فرقا كبيرا في مستقبل صحتنا، فلا تنتظروا ظهور الأعراض، اجعلوا الوقاية عادة يومية. الفحص المبكر أسلوب حياة، فصحة نعمة تستحق أن نحافظ عليها بكل وعي واهتمام.

0: عودة مجددا لكم مستمعين الكرام إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وحديثنا اليوم في هذه الفقرة كيف تصنع لنفسك هوية ناجحة. مستمعين الكرام، في عالم تتشابه فيه الوجوه وتزدحم فيه الأصوات، لم يعد النجاح مرتبطا فقط بما نملكه من مهارات أو شهادات أو إمكانيات، بل أصبح مرتبطا بصورة أعمق، بصورة الإنسان الذي نظهره للعالم وبالقيمة التي نتركها في نفوس الآخرين. فلكل إنسان هوية تميزه، هوية ليست مجرد اسم أو مظهر أو وظيفة، وإنما مجموعة من القيم والأفكار والمهارات وكذلك الطريقة التي يتعامل بها مع الحياة ومن حوله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نصنع لأنفسنا هوية ناجحة وكيف نصل إلى مرحلة يعرف فيها الآخرون قيمتنا من خلال أعمالنا وأخلاقنا وطريقة تفكيرنا؟
1: نعم رحمة، البداية تكون من معرفة الذات. فالإنسان الذي لا يعرف نقاط قوته ولا يكتشف قدراته سيجد صعوبة في رسم الطريق الذي يناسبه. نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا بصدق، ما الأشياء التي أتميز بها أو ما المهارات التي أستطيع تطويرها وما الأثر الذي أريد أن أتركه خلفي؟ معرفة الذات ليست غرورا، بل هي الخطوة الأولى لبناء شخصية واضحة ومتوازنة. فالإنسان الناجح لا يحاول أن يكون نسخة من الآخرين، بل يبحث عن المساحة التي يستطيع أن يقدم فيها أفضل ما لديه. ثانيا، بناء الهوية الناجحة يحتاج إلى القيم قبل الإنجازات. قد يحقق الإنسان نجاحا مؤقتا، لكنه إذا فقد الصدق والاحترام والمسؤولية فلن يستطيع الحفاظ على صورته الحقيقية. فالهوية القوية لا تبنى بالكلام فقط، بل بالمواقف التي نثبت فيها من نحن.
0: نعم محمد، فطريقة تعاملك مع الآخرين أو التزامك بوعودك واحترامك للوقت وقدرتك على الاعتذار والتعلم من الأخطاء، كلها تفاصيل صغيرة لكنها ترسم صورتك أمام العالم. أما الخطوة الثانية أو الثالثة عزيزي المستمع، فهي تطوير المهارات. العالم من حولنا يتغير بسرعة، ومن يتوقف عن التعلم يتراجع. الهوية الناجحة لا تبقى ثابتة، بل تنمو وتتطور مع كل تجربة جديدة. اقرأ أكثر، تعلم مهارة جديدة، استمع لأصحاب الخبرة، وجرب واخطئ ثم تعلم من أخطائك. فكل تجربة أو تجربة تمر بها تضيف جزءا جديدا إلى شخصيتك.
1: نعم عزيزي المستمع، ومن الأمور المهمة أيضا أن تهتم بطريقة تقديم نفسك. فنحن لا نتحدث هنا عن المظاهر فقط، بل عن حضور الإنسان، عن أسلوب حديثه، عن قدرته على التعبير عن أفكاره، وعن احترامه لنفسه ولمن حوله. فالكلمة الطيبة، الابتسامة، حسن الاستماع، والقدرة على التواصل، كلها أدوات تصنع انطباعا إيجابيا عن الإنسان. كذلك من المهم أن ندرك أن الهوية الناجحة لا تصنع في يوم واحد، فهي رحلة طويلة تحتاج إلى الصبر والاستمرار. قد تمر بمراحل تشعر فيها أنك لم تحقق ما تريد، لكن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم هي جزء من الصورة الكبيرة التي ستصل إليها غدا بإذن الله.
0: إذن عزيزي المستمع، لا تنتظر أن يمنحك الآخرون قيمة، بل اعمل على بناء قيمتك بنفسك، ولا تنتظر الفرصة المثالية، بل اصنع من إمكانياتك الحالية بداية جديدة. تذكر دائما أن الناس قد ينسون ما قلت، وقد ينسون بعض تفاصيل ما فعلت، لكنهم غالبا لا ينسون الأثر الذي تركته في حياتهم. في النهاية، صناعة هوية ناجحة لا تعني أن تصبح شخصا آخر، بل أن تكتشف أفضل نسخة من نفسك، أن تعرف من أنت وماذا تريد وما القيمة التي ترغب في تقديمها لهذا العالم.
1: بالطبع رحمة، فكل إنسان لديه قصة خاصة وقدرات مختلفة وطريق مميز، وما يحتاجه فقط هو أن يؤمن بنفسه ويبدأ بخطوات ثابتة نحو بناء شخصية أو شخصيته وصورته التي يفخر بها وسيفخر بها من حوله.
0: إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضاء سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثية الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادة المعتمدة. أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسته الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية، إنما أقدمت عليه إيران بتسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة مهان إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنسانيا كما تروج له الميليشيات، بل يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات صلة ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على الميليشيات. دشنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب وجامعة إقليم سبأ برنامجا تدريبيا ل 600 موظف من مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان كافة الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى ورفع مستوى التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في ظل ما تشهده اليمن من تهديدات إرهابية متصاعدة تقودها إيران عبر ذراعها المتمثل في ميليشيا الحوثية الإرهابية والتي تستهدف أمن الوطن واستقرار وسلامة المواطنين وتهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها محافظة مأرب، قام مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي والمهندس عبد الله عينان رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني صباح الثلاثاء بزيارة تفقدية لمشروع برج ومجمع الرهوجان التجاري، وأثناء الزيارة اطلعوا على سير العمل ونسب الإنجاز، استمعوا إلى شرح مفصل حول المكونات والخدمات التي سيقدمها المجمع عند اكتماله. نهاية الموجز في أمان الله.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود.
6: عزيزي المواطن، عزيزي

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذن بعد هذه النسمة الطربية الأصيلة مع أيقونة الفن أبو بكر سالم، نعود بكم إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا في هذه الفقرة اليوم، هل ما زالت الجيرة كما كانت قديما؟
1: طبعا رحمة، هناك أسئلة لا يطرحها الزمن بل تطرحها الحياة نفسها، ومن بين هذه الأسئلة سؤال يتكرر كلما مررنا بحي قديم أو سمعنا حكاية من أحد كبار السن أو شاهدنا مشهدا يعيد إلى الذاكرة أياما مضت، هل ما زالت الجيرة كما كانت قديما؟
0: قد تختلف الإجابة مستمعين من شخص إلى آخر، لكن المؤكد أن مفهوم الجيرة لم يكن يوما مجرد عناوين متجاورين أو منازل يفصل بينهما جدار. الجيرة كانت علاقة إنسانية متكاملة، عنوانها الألفة، تفاصيلها المشاركة، وروحها الشعور بأن من يسكن بجوارك هو جزء من حياتك اليومية. إذن حين نسترجع صور الأحياء القديمة مستمعينا، لا نتذكر المباني بقدر ما نتذكر الناس، نتذكر الوجوه المألوفة، الأبواب التي كانت مفتوحة، والأطفال الذين كانوا يلعبون في الأزقة حتى غروب الشمس، ونتذكر كيف كان الجميع يعرف الجميع، كيف كانت الحياة أبسط لكنها أكثر دفئاً.
1: بالطبع رحمة، في ذلك الوقت لم يكن الجار ينتظر دعوة ليزور جاره، ولم يكن يحتاج إلى موعد مسبق ليطمئن عليه، فإذا غاب أحد عن الحي بدأ السؤال عنه، وإذا مرض وجد من يطرق بابه حاملا الدعاء قبل أي شيء آخر، وإذا سفر شعر جيرانه بغيابه، وإذا عاد استقبلوه بفرحة وحفاوة. كانت الجيرة تعني المشاركة، مشاركة في الأفراح وفي الأتراح وفي المناسبات وحتى في التفاصيل الصغيرة. كانت رائحة الخبز والقهوة تنتقل بين البيوت، وكان الأطفال يكبرون وهم يعتبرون بيوت الجيران امتدادا لبيوتهم، يشعرون فيها بالأمان والمحبة والاحترام. لكن الحياة تغيرت وأصبح إيقاعها أسرع من أي وقت مضى، ازدادت المسؤوليات وكثرت الانشغالات، وأصبح لكل واحد منا عالمه الخاص، حتى إن بعض الناس قد يقضون سنوات في المكان نفسه دون أن يعرفوا أسماء من يسكنون بجوارهم.
0: إذن لعل أكثر ما تغير محمد هو شكل التواصل، أصبحنا نتابع أخبار الناس وأشخاص يعيشون في بلدان بعيدة، بينما قد نجهل أحوال أقرب الناس إلينا، نقضي ساعات طويلة أمام الشاشات لكننا قد لا نجد دقائق قليلة للحديث مع جار يشاركنا الحي نفسه. ومع ذلك لا يمكن أن نقول إن قيم الجيرة اختفت، فما زالت هناك مواقف جميلة نراها كل يوم، ما زلنا نرى الجار الذي يبادر بالمساعدة، ومن يفتح بابه وقت الحاجة، ومن يقف مع جاره في الشدائد دون أن ينتظر مقابلا. هذا يؤكد أن الخير ما زال موجود، لكنه يحتاج إلى أن يجد مساحة أكبر في حياتنا. حسن الجوار مستمعينا لا يقاس بكثرة الزيارات، وإنما بحسن التعامل. قد تكون كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو احترام لراحة الآخرين أو مبادرة بالسؤال عند الغياب أو مساعدة في موقف يحتاج فيه الإنسان إلى من يقف بجانبه.
1: مستمعينا الكرام، أحيانا أبسط المواقف تترك أكبر الأثر. أن تحمل حاجة عن جار كبير في السن، أو تساعد طفلا ظل طريقه إلى منزله، أو تبادر بالتهنئة في مناسبة سعيدة أو بالمواساة في وقت حزن. هذه التصرفات الصغيرة هي التي تعيد للحياة جمالها وتجعل الإنسان يشعر بأنه يعيش وسط مجتمع يعرف معنى التراحم. ومن الجميل أيضا أن نغرس هذه القيم في نفوس أبنائنا، فالطفل لا يتعلم حسن الجوار من الكتب، بل يتعلمه عندما يرى والديه يبدأان بالسلام ويحترمان الجيران ويحافظان على حقوقهم ويقدمان لهم الخير دون انتظار مقابل. ولعلنا اليوم لا نحتاج إلى أن تعود الحياة كما كانت قبل عشرات السنين، فهذا أمر تفرضه طبيعة الزمن، لكننا نحتاج إلى أن تعود الأخلاق التي كانت تميز تلك الأيام. فالتطور الحقيقي لا يقاس بعدد المباني الحديثة، بل يقاس بقدرتنا على الحفاظ على قيمنا الإنسانية مهما تغيرت الحياة.
0: نعم، تخيلوا مستمعين لو أن كل واحد منا قرر أن يبدأ اليوم بخطوة بسيطة تجاه جاره، سلام دافئ، سؤال عن الأحوال، أو كلمة تقدير، حتى دعوة صادقة. ربما تبدو هذه الأمور عادية، لكنها مع مرور الوقت تصنع بيئة يشعر فيها الجميع بالألفة والانتماء. المجتمعات القوية مستمعين لا تبنى بالقوانين وحدها، وإنما تبنى بالثقة بين الناس وبالشعور بأن الإنسان ليس وحده عندما يحتاج إلى من يقف معه. وحين تكون علاقة الجيران قائمة على الاحترام والمحبة، يصبح الحي أكثر أماناً وتصبح الحياة أكثر راحة. وقبل أن نختم، دعونا نتوقف نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا متى كانت آخر مرة تعرفنا فيها إلى جار جديد، ومتى كانت آخر مرة بادرنا بالسؤال عن جار غاب أيام، ومتى كانت آخر مرة قدمنا فيها كلمة طيبة دون مناسبة.
1: بالطبع رحمة، ربما تكون الإجابة بداية لتغيير جميل، لأن العلاقات الإنسانية لا تحتاج إلى إمكانات كبيرة، وإنما تحتاج إلى قلوب تؤمن بأن الخير يبدأ بخطوة، وأن أجمل المجتمعات التي تعرف فيها الناس قيمة الإنسان قبل أي شيء آخر. فلنجعل حسن الجوار عادة يومية لا مناسبة عابرة، ولنعمل جميعا على أن تبقى بيوتنا متجاورة بالمكان ومتقاربة بالمحبة والإخاء، لأن أجمل الأحياء ليست تلك التي تضم أكبر عدد من المنازل، بل تلك التي يسكنها أناس يحملون في قلوبهم احتراما للآخر وإيمانا بأن الجار طيب نعمة أو نعمة تستحق أن نحافظ عليها. إذن
0: صباحكم محبة، وصباحكم تواصل مستمعين، وصباحكم جيرة طيبة تعيد إلى أيامنا شيئا من دفء الماضي وجمال الحاضر وأمر المستقبل. نأخذكم إلى فاصل فني قصير مع المخرج محمد فرج، ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: أعود لكم مستمعينا من جديد إلى فقرة المنوعات، ومنوعاتنا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدا هادئا لكنه قذف سائحا في الهواء. ماذا وراء هجوم البيسون المفاجئ؟
1: نشرت حسابات أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي السبت مشاهد صادمة لهجوم ثور بيسون على سائح داخل منتزه يلوستون الوطني، حيث أظهر الفيديو الحيوان وهو يطارد الرجل ثم ينطحه ويقذفه في الهواء قبل أن يسقط بقوة على الأرض وسط حالة من الذعر بين الموجودين في المكان. وتوضح اللقطات أن السائح كان يسير برفقة حفيده قرب مخيم بريديج باي في ولاية ويميني قبل أن يتحول المشهد خلال ثوان إلى مطاردة انتهى بإصابة خطيرة في الورك والقدم بحسب ما ذكره مصور الواقعة.
0: بحسب تقارير محلية، وقع الحادث مساء الجمعة عندما دخل ثور بيسون ضخم إلى منطقة المخيم وبدأ في الجري بين الخيام والمركبات. وقال المصور المحترف مايك ماكلود إن الحيوان كان يهاجم أي شيء وكل شيء في طريقه. يقول ماكلود إن السائح كان على مسافة تتجاوز 90 متر من الحيوان في البداية، هي مسافة تزيد كثيرا على الحد الأدنى الذي توصي به إدارة المنتزهات الوطنية أمريكية قبل أن تتغير الظروف سريعا، لكن يظهر وهو يتدحرج في التراب ثم ينهض ويتجه نحو طريق داخلي قبل أن ينطلق فجأة باتجاه الرجل الذي حاول الهرب عبر مساحة عشبية لينطحه ويقذفه في الهواء لمسافة قدرت بنحو 8 أقدام نحو 2.5 متر في دوران كامل قبل أن يسقط على جانبه بقوة.
1: ويؤكد المصور أن الحافي تمكن من الفرار بينما بقي الذول للحظات فوق الرجل المصاب قبل أن يتدخل عددا من الموجودين في المكان ويصرخ في محاولة لتشتيت انتباهه حتى ابتعد الحيوان. ويقول ماكلود أنه أوقف التصوير وركض باتجاه الثور خشية أن يعاود مهاجمة الرجل وهو على الأرض قبل وصول فرق الإسعاف. ويشار إلى أن الثور قد اندفع أيضا باتجاه مجموعة من الأطفال قبل أن يواصل الجري داخل المخيم ثم يصل إلى الرجل وحفيده. وتشير التقارير إلى أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها داخل يلوستون خلال عام 2026، إذ سبق أن تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاما لهجوم من ثور بيسون في 26 من يونيو حزيران الماضي بالقرب من منطقة بركان الطين، وأصيب بجروح بعد أن اقترب بحسب إدارة المنتزه إلى مسافة غير آمنة من الحيوان.
0: إذن البيسون الأمريكي المعروف شعبيا في بعض السياقات باسم الجاموس هو أكبر الثدييات البرية في أمريكا الشمالية، حيث يتميز بكتفين مرتفعين وكتلة عضلية كبيرة في مقدمة الجسم، قرون قصيرة لكنها قوية ورأس ضخم يستخدمه في النطح والدفاع، رغم أن كثيرين يرونه حيوانا هادئا يرعى في المروش ويستلقي على الأرض، فإن إدارة المنتزهات الوطنية تؤكد أن البيسون حيوان بريء بالكامل، هو المسؤول عن أكبر عدد من إصابات الزوار داخل منتزه يلستون مقارنة بأي حيوان بري آخر. لهذا توصي الإدارة بالابتعاد مسافة لا تقل عن 23 مترا من البيسون أو عن الحيوان الكبير الأخرى وعدم الاقتراب منها لالتقاط الصورة ومراقبتها عن قرب.
1: إذن مستمعنا الكرام، نحن نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة المنوعات.
0: سلام. سلام.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. الولايات المتحدة الأمريكية أبل تدفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب تأخر مزايا الذكاء الاصطناعي. إليك رحمة.
1: نعم، وافقت شركة أبل على دفع 150 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما اتهمها مستهلكون بتضليلهم بشأن موعد طرح بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي روجت لها عند انطلاق سلسلة آيفون 16 ضمن منصة أبل، وذلك دون أن تعترف الشركة بارتكاب أي مخالفة قانونية وفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز.
0: الدعوى وعود لم تتحقق في موعدها. تعود القضية إلى مؤتمر المطورين العالمي لعام 2024 حين كشفت أبل عن منصة أبل ما اعتبرته أكبر تحديث للذكاء الاصطناعي في تاريخها، واستعرضت خلال الحدث نسخة جديدة من مساعدها الصوتي سيري قادرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم والوصول إلى المعلومات المخزنة على الجهاز وتنفيذ مهام معقدة عبر تطبيقات متعددة. واعتمدت الشركة هذه المزايا في حملتها التسويقية لسلسلة آيفون 16، إلا أنها أعلنت لاحقا تأجيل إطلاق عدد من أبرز وظائف سيري الجديدة، مؤكدة أن تطويرها يحتاج إلى وقت إضافي لضمان الجودة والأمان، وهو ما دفع عددا من المشترين إلى رفع دعوى جماعية معتبرين أنهم اشتروا الهواتف اعتمادا على ميزات لم تكن متاحة عند الإطلاق.
1: إذن من يحق له الحصول على التعويض حيث تشمل تسوية بعض مالكي أجهزة آيفون الذين اشتروا هواتفهم خلال الفترة التي تغطيها الدعوة، وتحديدا بعد الإعلان عن مزايا أبل وقبل إعلان الشركة تأجيل بعض وظائفها؟ وسيكون على المستخدمين المؤهلين أو المؤهلين تقديم طلبات رسمية للحصول على التعويض بعد فتح باب التسجيل، فيما سيعتمد المبلغ النهائي على عدد المطالبات المقبولة وعدد الأجهزة المؤهلة. ووفق تقديرات نشرتها مواقع تقنية أمريكية، قد يحصل المستخدم على ما يصل إلى 95 دولار عن كل جهاز مؤهل، إلى أن القيمة النهائية ستتحدد بعد خصم الرسوم القانونية والإدارية وتقسيم صندوق التعويضات على جميع المطالبين.
0: فطبع رحمة تأجيل سيري أثار انتقادات واسعة، وكانت أبل قد روجت خلال عام 2024 لمجموعة من قدرات سيري الجديدة من بينها فهم المحادثات بشكل أكثر طبيعية وتذكر المعلومات الشخصية للمستخدم والتفاعل مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام معقدة، إضافة إلى الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن الشركة أعلنت في وقت لاحق أن هذه القدرات ستصل تدريجيا عبر تحديثات مستقبلية لنظام AIOS بعدما تبين أن تطويرها يتطلب مزيدا من الاختبارات قبل طرحها للمستخدمين. ويرى محللون أن تأجيل هذه المزايا منح منافسين مثل جوجل وسامسونج ومايكروسوفت فرصا لتعزيز حضورهم في سوق الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
1: إذن يعد هذا النزاع من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالإعلانات الخاصة بمنتجات الذكاء الاصطناعي، إذ يسلط الضوء على المخاطر القانونية التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا عندما تروج لمزايا لم تصبح متاحة فعليا وقت بيع المنتجات. يرى خبراء مستمعين أن القضية قد تدفع الشركات إلى توخي مزيد من الحذر في حملاتها التسويقية، خصوصا مع احتدام المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على هذه القدرات عند اتخاذ قرار الشراء. في المقابل تواصل أبل توسيع قدرات منصة أبل عبر تحديثات متلاحقة لنظام التشغيل، مؤكدة أن مزايا سيري الجديدة ستصل تدريجيا مع اكتمال تطويرها في إطار استراتيجيتها لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي دون المساس بمعايير الخصوصية والأمان التي تتبناها الشركة.
0: مستمعينا الكرام، نأخذكم إلى فقرتنا الأخيرة. حدث في مثل هذا اليوم إذ شهد العالم عددا من الأحداث التاريخية التي تركت أثرا في السياسة والرياضة والتقنية وأسهمت في تشكيل محطات مهمة في تاريخ الشعوب والدول.
1: حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1990 سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين خلال الحملة الصليبية الأولى وإقامة ملكة بيت المقدس.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1840 توقيع معاهدة لندن بين الدولة العثمانية وعددا من القوى الأوروبية لتنظيم الأوضاع في المنطقة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1962 الجزائر تتقدم بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2016 فشل محاولة الانقلاب العسكري في تركيا بعد خروج مظاهرات شعبية واسعة دعمت الحكومة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018 المنتخب الفرنسي يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على كرواتيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي يحرز لقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد فوزه على كولومبيا بهدف دون مقابل.
1: ختاما تبقى صفحة التاريخ شاهدة على أحداث صنعت تحولات كبرى وأخرى ألهمت الشعوب بالإنجاز والإصرار لتؤكد أن لكل يوم قصة تستحق أن تروى.
0: إذن مستمعينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة عربية. كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إن معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في بداية هذه الحلقة في أولى حلقات برنامجنا قراءات في أدب الثورة. ولد أديبنا عام 1939 ميلادية بحريب، وتوفي عام 1984 ميلادية، وهو ما زال في مرحلة العطاء ليغيب الموت صوتا صاحب أبرز تجربة شعرية شهدتها مأرب تجاوز آفاقها بكثير، ليحمل بين جنبيه قضايا الوطن الكبير ويعبر عن قوميته بشاعريته المتدفقة في كثير من نصوصه الثورية. له ارتباطاته بالبيئة الأدبية المحلية منذ بواكير صباه، حيث اطلع على قصائد الكثير من الشعراء كالقرادعة وزبين الحداد وغيرهم من شعراء مأرب، كما أنه عصر الكثير من الشعراء المعروفين في حريب، وكانت له معهم الكثير من السجالات الشعرية التي غلب عليها طابع الدعابة والمقالب، وأبرز تلك السجالات كانت بينه وبين الشاعر المرحوم عاتق السفاف. كان لشاعرنا وأديبنا نشاط سياسي معروف، وهو أحد قوامة المقاومة الشعبية لفك الحصار صنعاء أواخر عام 67، والذي عرف بحصار السبعين يوما. صدرت له 5 دواوين شعرية هي الأقنان والعواصف بيروت 1972، الأموات يتكلمون مؤسسة 14 أكتوبر عدن 1976، أوراق من أبجدية الحب مؤسسة 14 أكتوبر عدن، سمر على منارة نبهان لحن الحب والبنادق 1985 ميلادية، وله أيضا مسودة ديوان لم يطبع تقريبا اسمه عودة الحميد بن منصور، وله أيضا شعر ورد ضمن كتاب الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، وله قصيدة بعنوان الزيتونة الحمراء مجلة الحكمة عدن عدد 29 شهر يوليو 1974. ارتبط اسمه بالذاكرة الوطنية في خضم التحولات الكبرى التي شهدتها اليمن مع ميلاد الجمهورية والاستقلال الوطني، غلب على شعره الطابع السياسي والفكري الثوري نتيجة المرحلة التي عاشها وعصر الأحداث والتحولات السياسية في البلاد، وتفاعل معها بشاعريته فعبر عن مكنوناته بقريحة ثورية متقدة يحلم صاحبها بوطن يضم الجميع، يسوده العدل والمساواة والحرية والكرامة. خلال التقرير الذي استمعنا إليه وإياكم في بداية هذه الحلقة، شاعرنا سيكون في هذه الحلقة هو الشاعر والأديب الراحل علي مهدي الشنواح. وفي بداية هذه الحلقة أحيي بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ والناقد والشاعر فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذنا الكريم، أحييك في هذه الحلقة الرائعة والجميلة عن الشاعر الأديب علي مهدي الشنواح، شاعر الجياع، وسمي بشاعر الجياع لقوله: هنا في بلادي يقول الجياع، غدا سوف تطلع شمس الضحى المختفية على أرض مأرب وجبلة على أرض صعدة والحيمة الداخلية. هنا في بلادي يقول الجياع، سنزرع بالدم قمحا، سنزرع بالدم تينا ونخلا، سنعجن بالدم لبن المصانع وحبر المطابع، ومن أطلق عليه هذه التسمية هو سالم ربيع علي. وفي عام 53 سجن في قلعة حريب بسبب عدم انحنائه لعامل الإمام. يقول أستاذ الأدب والنقد العربي الدكتور عبد الحكيم باقيس في مقال بعنوان الشنواح شاعر الجياع، ونشره في صحيفة الخليج: حين أتذكر شاعر الجياع علي مهدي الشنواح يخطر ببالي شاعر رفض أمل دنقل، أجد الشبه بينهما في صدق المعاناة وفي نبرات الخطاب الشعري، مع الفارق في التجربتين الشعريتين، تجربة شاعر الجياع وتجربة شاعر الرفض أمل دنقل. ودائما تستوقفني مقاطع من شعر دنقل الحافلة بالمفارقات الساخرة التي تدين عبثية الواقع، وأخرى من شعر الشنواح مثل هذا المقطع من ديوانه الأموات يتكلمون: أنا ما نمت يوما في قصور السادة العملاء، ولم ألعق فتاة طعامهم، كلا، ولا ولقوا جواسيسا على فكري، ولا رقصوا على شعري، ولا ركبوا على ظهري، ولم أطلب شفاعة حارس الأصنام، ولم أركع على أقدامهم يوما من الأيام، فقد بدأ بدأت ثورية الشنواح بالقصيدة واختتمت بالفعل الثوري في حمله السلاح والدفاع عن الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري وسائر القيم التي كان يؤمن بها مع رفاقه في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر. أستاذ فيصل، الحديث يكون شيق وممتع جدا عن التجربة الشعرية الغنية، عن التجربة الأدبية والتجربة الفكرية للشاعر الأديب الراحل علي مهدي الشنواح. سنحاول في هذه الحلقة أن نعطي صورة عامة عن تجربة الشنواح كصورة للأديب والمفكر اليمني، نتناول هذه التجربة أو الظاهرة الأدبية. وللمستمع الكريم ننوه أن الشاعر من خلال التقرير الذي استمعنا إليه أن الشاعر علي مهدي الشنواح عاش في فترة لا زال اليمن في فترة قديمة، ولم تكن هناك وسائل إعلام، وسائل ثقافة، مؤسسات ثقافية. ولذا لنبدأ من السياق السياسي ونحاول أن نسلط الضوء على السياق السياسي في التجربة الأدبية للشاعر علي مهدي الشنواح.
1: أولا أشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة لنتحدث عن الشاعر العملاق الثائر علي مهدي الشنواح. أولا هذا الشاعر في السياق السياسي كان له الباع الأكبر، وهو الذي كان اللسان الذي ينطق به والحالة التي ترجمت إلى قصائد نارية تفيض كلها ثورية حماسية، ويعني تشعر بأنه هذا الرجل لم يكن شخص عادي. يعني هذا الرجل عقليته كانت كبيرة، بل أنه لا يحمل هم منطقته ولا أولاده، رغم أنه له، الذي قرأت عنه أنه له 10 من الأبناء. نعم. فلا لم يكن يحمل هم العشرة الأبناء، كان

0: حتى أنه كان إذا حدث من الأحداث يعلق عليه بتعليق قصير ولكنه شديد الوقع في الجانب السياسي عن السياسيين. أدي لك مثال. عندما كانت فلول الإمامة والتي هذه الأيام تهاجم البلق في مايو، كتب عنها قطعة وأنا أعتبرها من نفائس ما كتب الشاعر البطل علي مهدي الشنواح رحمة الله عليه. قال: في البلق سقط السرق، سقطت تماثيل الورق، سقط العميل المرتزق، ونسيت أتعاب السفر، ونسيت ابني كيف مات، ولقيت عبدا عند سيده صريع، قد فر سيده الكبير وظل عبدا عند سيده الصغير، يقود سيارة حمراء أثناء القتال، وعلى جوانبها المدافع والرجال. مسكين هذا العبد حتى في طريق الارتزاق لا زال رقا للعلاقات القديمة والضلال. يعني تلاحظ أنه هنا جمع أربع عناصر داخل البيتين هذه. فهو أول شيء حدد أن هناك الذين يقاتلون الجمهورية هم مرتزقة، عبارة عن مرتزقة، ثم حدد أن كل أعداء الجمهورية هم عبارة عن ملكيين وإن لبسوا ما لبسوا.
1: نعم.
0: والثالث أنه لم يهمه يعني يشعر بالتضحية رغم أنه كان جاي من عدن، يشعر بلذة التضحية، لم يعد حتى يشعر بأتعاب السفر المسافة، وما كانت زي هذه الأيام المواصلات على الأقل، لم تكن هناك طريق مزفلتة، لم يكن، فشعر بلذة التعب، وهذا أعلى ما يسموه العلماء الاجتماع أعلى مراتب التضحية.
1: تضحية
0: نعم. الشعور باللذة في التعب.
1: في التعب نعم.
0: أيضا قال: ونسيت ابني كيف مات. تخيل شخص ينسى ابنه ويقدم وطنه ويقدم كارثة وطنه على ابنه. لو بلغ يعني مثلا لو نصل نحن كثوار إلى ربع هذا المستوى والله تحررت اليمن. أنا أعتقد هكذا. الرجل هذا كان يضج بالثورية، صنع منه المجتمع كائنا معارضا شديد الثورية شديد الحماس، يمتلك مخزون ثقافي عالي،
1: لغة الرفض لديه،
0: لغة الرفض رفضي كبير. ولذلك حتى ما ذكرت أنت سابقا الدكتور اللي اسمه باقيس اللي يتكلم في صحيفة الخليج، قال: أنا ما رأيت شخصا يعني يشابه الشاعر أمل دنقل في الرفض، أمل دنقل في الرفض مثل مهدي الشنواح، علي مهدي الشنواح. كلاهما كان شاعر الرفض وكلاهما كان شاعر الجياع.
1: ولو قاطعتك، الأستاذ علي مهدي الشنواح له قصيدة ملحمية عنوانها الأقنان والعواصف، وسنتناول المقطع منها في الحلقة. وأيضا الشاعر الكبير، الشاعر العربي المصري الكبير أمل دنقل له قصيدة في الرفض عنوانها الكلمات الأخيرة لسبارتاكوس. الأستاذ علي مهدي الشنواح يستهل قصيدته الأموات
0: يتكلمون،
1: لا الأقنان والعواصف عفوا، أسائل تهت يا جيران عن أمي وأين حليبها المدرار. هو كان يبشر بالتجربة أو بالفكرة الاشتراكية مقابل الرأسمالية. وأمل دنقل هناك يقول: المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم. فهنا توازي كبير جدا في لغة الرفض.
0: أيضا لا ننسى أيضا أن علي مهدي الشنواح بعث في يعني بعث كثوري في فترة المد الدب الأحمر، يعني
1: نعم
0: اللي هو المد الشيوعي الاشتراكي.
1: المد الاشتراكي، نعم.
0: المد الاشتراكي اليساري يعني كان مع ميزة واحدة فقط، الميزة هذه أنه كان ينمي الجانب الثقافي لكوادره، ولذلك وجدنا المصطلحات الحارة جدا، حتى أنه قال السحب، حتى صار الدم مثل السحب، ودماءنا كانت أشد حمرة من الشمس، أحمر من الشمس مثل سحب الدماء. أيضا هذا الرجل هذا علي مهدي الشنواح الذي ولد من رحم الثورة،
1: ثوريته
0: ثورية، يعني رجل يأبأ أن ينحني لعامل الإمام في حريب، ينحني انحناء فقط، مش أن لا أن يقبل يده، يعني ينحني. فحبسه سنة ونصف، خرج من السجن وانطلق رجل، تخيل، إلى داخل المملكة العربية السعودية إلى الرياض، وهناك بدأ يعمل في صحيفة عكاظ، ثم انتقل إلى إذاعة مكة الإذاعة المحلية. يوم إعلان ثورة 26 سبتمبر، إعلان الجمهورية اليمنية، ماذا فعل مهدي الشنواح؟ يعني لنشعر الآن بثورية الرجل. خرج إلى الحوش، حسب الروايات التي وردت، خرج إلى حوش

0: إذاعة الصحيفة، وجمع الزملاء وبدأ يلقي قصيدة لنفسه وحده،
1: يرتجل الشعر.
0: قال عقب يعني حين قمنا في الصباح لصوته عجبا، رقصنا في الشوارع كلنا طربا وغنينا، فكان صدى أغانينا لها لهبا، وكان الدم يمشي فوقنا سعبا، أحمر من شعاع الشمس وأرخص من حياة النفس وأصدق من مرور الماء بين الغرس. أي ثورية هذا؟
1: ظلم الرجل،
0: هذا الرجل مظلوم والله كثيراً. أنا أعتقد أنه إذا لم تقم، وأنا من هنا أتكلم وأخاطب وزير الثقافة الأستاذ معمر الأرياني، أنه يجب أن يعطى هذا الرجل حقه،
1: ينصف،
0: يجب أن ينصف، يجب أن تعطى بأسماء شوارع باسمه ووقاعات باسمه، وأن تحضر رسالات دكتوراه باسمه، وأن يكون هذا الرجل ينبغي أن يكون له يوم تاريخ وفاة وميلاد زي النمانيين، زي التور كبار،
1: ولو تحظى مأرب بأسبوع ثقافي.
0: يعني لو ليش هذا، لماذا هذا الرجل ظلم هكذا؟ ظلم أولا ظلم المجتمع،
1: مغيب تمام،
0: ظلمين، فظلم من المجتمع الذي عاش فيه، كون المجتمع كان مقسم إلى طبقات ما بين القبائل إلى غير القبائل.
1: سنتناول هذا في السياق الاجتماعي، وهو المحور الثالث من حلقتنا هذه، في في في في موضوع السياق السياسي. لو تناولنا التجربة الاعتناق التجربة اليسارية من قبل الشاعر علي مهدي الشنواح، ما هي الدلالة التي تقرأها من اعتناق هذا الرجل للفكر اليساري؟
0: كان علي الأشياء، البطل علي مهدي الشنواح رحمة الله عليه صنيع وضع، يعني أنتج زخمه الثوري كان جزء منه المجتمع الذي شعر أنه بحاجة إلى توجه ينصر ثوريته.
1: حامل
0: كانت هذه المرة، كانت هذه الفترة لم يجد حامل مثل الاشتراكية ذاك الفترة، لأن كانت ترادي بحق العمال وحق المواطنين، وتنادي بأن الثورة يجب نصر المظلومين، فهو لم يكن يعلم يعني مثلا ما هي الأهداف والأبعاد السياسية الأخرى، لكنه كان استفاد من الجانب الثوري في المد الاشتراكي في تلك الفترة،
1: رأى فيها حامل لقضايا،
0: وأنها ستنقل. وأيضا في الجانب الآخر المقابل، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية الاحتلال في العالم، وراعية الاستبداد السياسي
1: والإمبريالية
0: والاستغلال والامتصاص لخيرات الشعوب، فكان يرى فيها الخصم الافتراضي، وبالتالي استفادت منه الجبهة القومية في عدن وضمته. وتخيل أن شخص لا ينضم، يعني فرد علي الشنواح ليس فرد، فانضم من أول يوم هو قيادي
1: نعم.
0: من أول يوم قيادي، وبالتالي كان قيادي قطري حتى على مستوى المأرب. علي مهدي الشنواح من هذا الاتجاه اليساري جعله يتفجر أكثر ثورية، وهذا ما نلاحظه في ألفاظه. لو نلاحظ ألفاظ القصيدة ربط ما بين الثورية والسياسية، فمثلا لفظ يقول غدا يتفجر التاريخ في أيام سبتمبر، لنفقع أعين المستعمرين سياسية، لنفتح، لنجأر
1: نعم،
0: صدى أغانينا لها لهبا. نحرتمونا وكان الدم يمشي فوقنا سحبا، وأعجن من لهيب الجوع. تخيل اللفظ هذا، أعجن من لهيب الجوع، شبه الجوع صورة، والله صورة أن جسمي قشعر منها،
1: صورة بلاغية
0: صورة عظيمة يعني. ونعجن من لهيب الجوع خبزا جاهزا أحمر، وأشرب علقم التاريخ كالسكر. هذا الرجل، هذه الألفاظ المتوقدة لم أجدها، والله بحثت يعني عن الرجل هذا فما وجدت أحد يوازيه، حتى عنترة الذي كان وهو الذي سنأتي في سياق الاجتماعي.
1: الاجتماعي نعم.
0: طبعا هذا الرجل من الجانب السياسي كان ولا يزال في ذاكرة اليمنيين المدافع الأول عن حقوق المظلومين، بل أنه يقول أسقط السرق، أسقط السراق، هذا اللفظ تكاثر معه، والمستعمرين والناهبين حقوقكم وكذا، يعني الألفاظ هذه التي في الغالب هجوم سياسي. هذه المصطلحات لم تكن تأتي من فراغ، الرجل عنده موقف سياسي ويشعر أنه ليس اليمن فقط وطنه،
1: ولديه ثورة داخلية،
0: عنده ثورة داخلة كبيرة
1: تتأجج،
0: يعني أنا أشعر أنه كان عنده نقمة لدرجة أنه ذكر لم يكن حتى يكني، لا يعرف التكنية في أشعاره للأمانة. يعني أنا قرأت قصائده معظمها 99 تقريبا، فلم أجد إلا بالاسم الواضح. يقول الأمريكان، يقول السوفي، يقول الحاكم الفلاني،
1: ذكر أسماء
0: بالاسم نعم. يعني نعم، وكنت وحين قبلت يد الحاكم دريش الفلاني نعم. ثم رفضته. فكان صريح ثوريته، يعني صراحته هذه نابعة من ثقته بصحة قضيته.
1: ليحيى غالب الأجدع ويحيى جعب المشاعر،
0: نعم. حتى قالوا في وجدوا في مكتبه بعد ما مات مكتوبة بالقلم الرصاص: تعلمت الشعر عمري 14 عاما، وكنت أقول الشعر الشعبي ولا أحد يسمع لي، ثم بدأت أحفظ الشعر علي ناصر القردعي. إذن فهو واحد من صنائع مدرسة الشهيد القردعي رحمة الله عليه. الشنواح واحدا من صنعتهم قصيدة القردعي، وبالذات القصيدة الرافضة للإمام المشهورة بين الناس التي لا تحتاج حتى إلى ذكرها.
2: يريش العين من كلمات الشعر الأديب الراحل علي.

0: لدينا في السياق الأدبي الأولى وحاولنا أن نسلط الضوء على التجربة الأدبية أو التجربة الشعرية للشاعر علي مهدي هاشم. ونحن نعرف أن لديه 5 دواوين مطبوعة،
1: نعم.
0: وللأسف أنه لا يوجد منها في السوق حاليا، لا توجد نسخة.
1: تخيل علي مهدي الشنواح، هذا الرجل الذي يتكلم عنه أباطرة الكتابة في الخليج وفي الصحف وفي الإذاعات وفي ويعملوا عنه بحوث، ولا نعلم،
0: لا نجد، لا
1: ولا نجد وزارة الثقافة اليمنية ما هو عملها،
0: ولا نجد نسخة،
1: لم نجد نسخة لعلي مهدي الشنواح من دواوينه. ما هو الدور الذي قامت به؟ أين يعني التعريب بالثوار والأبطال مثل هذا الرجل؟
0: ولديه أيضا ديوان غير مطبوع إلى حد الآن، غير موجود.
1: نحن نطالب كمثقفين، نطالب وزارة الثقافة ونطالب وزارة الإعلام أن تقوم بدورهما. وزارة الإعلام يجب أن تقوم بدورها في التعريف بهذا البطل وإنصافه من الظلم الذي وقع عليه، ولأنه تم غمره إما بقصد أو بدون قصد. وزارة الثقافة ينبغي أن تقوم بدورها وبطباعة دواوينه المطبوعة وطباعة ديوانه الذي لم يطبع. يا رجل، هذا الأيام يطبعوا لطباعات، يعني للأسف، يعني أنا سأقولها بكل وضاحة، أنه هناك طباعة لإصدارات سيئة للغاية، ركي. لا تستحق والله، ركيكة جدا يعني، ويعني يعني كأنه شعر أطفال، شعر أطفال، يعني ساعة المجابرة اللي كان 2 يتجابروا في بعض
0: بالفعل.
1: ومثل هذا البطل يغمر،
0: مغيب
1: ومطمور. ما هذا الظلم؟ هذا ظلم والله، هذا الرجل ظلم ظلمين.
0: وفي ظل إقامة معارض كتاب في محافظة مارب، يفترض أن أعمال مثل هؤلاء تتصدر.
1: أنا أتمنى في العام القادم أن معرض الكتاب يكون باسم علي مهدي الشنواح،
0: نعم.
1: معرض الشهيد، معرض البطل علي مهدي الشنواح يكون معرض الكتاب القادم للعام القادم بإذن الله.
0: بإذن الله،
1: يعني هذا إذا كان هناك
0: توجه
1: فعلا عمل سخم ثقافي الذي يساند القلم، دائما ساند البندقية في المعركة. فكما ذكرت أنت سابقا، علي مهدي الشنواح البطل الذي إذا قال فعل، هم أبناء مأرب الذين إذا قالوا فعلوا. أنا والله مؤمن بهذه، ليس أني أنا هنا في مأرب، لكني مؤمن بها من زمان. أبناء مأرب الشعراء منهم هم الوحيدون في شعراء العربية كامل الذين يقولون يفعلون ما يقولون. فعلي مهدي الشنواح كان ثائرا بالقلم، بدأ بالقصيدة وانتهى بالبندقية في مواطن الكفاح. الجانب الأدبي الذي تكلمت عنه، علي مهدي الشنواح كان يرى، مثلا سأعطيك مثالا، علي مهدي الشنواح كان يرى أنه الأديب ينبغي إذا كان أديبا أن يكون ثائرا في المقدمة، أن يكون ثائرا على الظلم، أن يكون النور الذي يكشف ظلام هذه العصابة والأئمة والظلم والحكم الإمامي والعبودية وغيرها وغيرها. ينبغي على المثقف لا يكون خزينة كتب ونسخ إلكترونية.
0: إذن هذه ممكن أن نطلق عليها سمة عامة على أدب الشنواح.
1: نعم، يعني يرى، أنا أستشف من كتابته أنه يرى أن الأديب لا ينبغي أن يكون نسخة من كتاب، ينبغي أن المثقف هو الذي يضيف، هو الذي ينير للناس عقولهم، هو الذي يسقط العنصرية أينما كانت.
0: وهذه هي رسالة الأدب في المقام
1: رسالة
0: الأول.
1: الأديب، نعم. رسالة الأديب ثورية على الجهل في البداية،
0: نعم.
1: ثورة على الجهل، ثورة على الظلم.
0: نواة الأدب هي الثورة،
1: أكيد. لا يأتي الظلم دائما إلا في خضم الجهل، الجهل دائما قرين الظلم. فلم يستطع أحد أن يظلم متعلما ومثقفا. المثقف لا يظلم،
0: لا يظلم، نعم.
1: لأنه
0: متنور،
1: لأنه متنور ويعرف حقوقه وواجباته،
0: نعم.
1: أما الجاهل فإذا أقنعه مستبد بأنه عبد له فسيقتنع أنه عبد
0: بالفعل.
1: وهذا ما كان يرمي إليه، حتى أنه تكلم يعني في خطاباته الأدبية، كان يشعر أن الأدباء كلهم في العالم كأنهم أسرة واحدة، ولذلك كان ينادي بأخي، لا يقول إلا أخي. وبالتالي حتى تعرض لقضية فلسطين عندما قال أخي في دمي وأخي في الوطن، أخي في الكفاح، أخي في الجهاد، أخي لا نريد كلاما كثيرا نردده اليوم ثم يعاد، أليس من العار أن يسكنوا فلسطين قوم البغى والفساد، أخي جدد العزم هاك يدي فإني وهبت دمي للجهاد.
0: للجهاد الله
1: يعني أكبر. حتى مصطلح الجهاد ذاك الأيام كان صعب لأنه كان يعني كان يشوفوه أنه عبارة عن تطرف يعني
0: تطرف.
1: فحتى النضال الوطني يسموه تطرف ووصموا بأنه الجهاديين هؤلاء وأنه الجهاد وأنه ولم يعلموا أنه الدفاع عن الوطن جهاد.
0: جهاد نعم.
1: ولذلك مهدي الشنواح كان مثقفا واعيا أديب بمعنى ما تعنيه الكلمة من الأدب.
0: أدب أديب عالمي.
1: أديب كبير حتى أنه كان يرى أنه لا يسع اليمن ولا الوطن العربي.
0: وبالفعل عبر عن الهموم.
1: عبر عن هموم الإنسان
0: والإنسانية.
1: يعني عبر عن الشخص الذي يقع على الظلم العنصري على مستوى العالم.
0: تحدث عن كولومبيا وعن.
1: تكلم عن حتى عن على المظلومين في شمال في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وعن الهند وعن باكستان
0: وفي دول جنوب أمريكا
1: وعن ثقافة الرومان
0: تشي جيفارا
1: تشي جيفارا
0: وعن نيرودا
1: تكلم أيضا عن حتى أنه أنا يعني أرى أنه علي مهدي الشنواح عندي أنا لم أكن أعرف عنه كثيرا للأمانة والشكر لك أستاذ مسعود أنه عرفتنا بهذا البطل هذا النابغة الذي ينبغي أن تسمى مؤلفات أن يسمى أبناء أن يسمى مدن
0: ويتم
1: لماذا لا يتم تكريم هذا الرجل لماذا لا يتم وضع سيرته الذاتية في المنهج المدرسي ليعلم أبناءنا كيف كان أجدادهم أبطالا ولتسقط أيضا في أعينهم يعني ما معنى النظرة العنصرية. لقد ظلم علي مهدي الشنواح وكان له من الإسهامات التي خدم بها وطنه. تخيل عندما يقول ونسيت موت ابني وضحيت ثم ضحيت.
0: الله أكبر.
1: يعني هو لا يمن لكن يقول أنا رغم هذا كله أشعر أني عادني ما قد كملت حتى التضحية لم أكمل تضحيتي. فهذا قامة كبيرة. الشنواح طبعا له الفارق بينه كبير جدا ما بينه هو الشاعر المعروف عنترة ابن شداد. فالشنواح أنا شخصيا من خلال قراءتي أنه أفضل من عنترة. عنترة صحيح أن نحن قرأنا قصصه من باب التعظيم حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يوصف لي أعرابي وأحببت أن أرى مثل عنترة بن شداد في معنى الحديث. هذا عنترة صح كان بطلا لكنه لم يكن ببطولات علي مهدي الشنواح. علي مهدي الشنواح سبقه بثلاث. فعلي مهدي الشنواح كان مسلما وينادي بالعروبة والجهاد هذا قبل كل شيء. الثانية عنترة كان انهزاميا حين قال
0: أنت تثير ضدك ثورة عارمة بتصاريحك.
1: نعم. علي مهدي الشنواح قال عنترة تخيل أن عنترة يقول ولقد أبيت على الطغى وأظله حتى أنام به كريما حتى أنال به كريما المأكلي. يعني أنا أنام جائع وأنه لا يعني ولا أدور من أحد يعني جالس في البيت. أما علي مهدي الشنواح ماذا يقول لنجأر يا جماهير الجباع الصفر يا فقراء لنفتح من جديد صفحة لقوافل الشهداء لنبقى أعين المستعمرين العور والعملاء أيا من تحرقون البن في حقلي وتقطر من أصابعكم دماء أهلي غدا يتفجر التاريخ في أيام سبتمبر لنجأر يا جماهير الجياع فنقتل القتلة لنبقى أعين الإقطاع. تخيل هذا الرجل شنواح كان بعيد عن الانهزامية فقرر ألا يفطر على المذلة وقرر ألا يكون إلا ثائرا على الظلم والتجويع الذي انتهجته النظام الإمامي في تلك الفترة.
0: لو حاولنا أن نجمل السمات أو الخصائص الأدبية لهذه التجربة في كلام مختصر وفي نقاط مختصرة جدا التجربة الأدبية للأديب الشاعر علي مهدي الشنواح. نعرف أن الشاعر هذا كتب كتب الشعر باللغة الشعبية الدارجة وأيضا كتب الشعر بالفصحى وأيضا كتب دواوينه الخمسة كلها تقريبا مكتوبة بالشعر الحر.
1: نعم. حتى يعني أنا في هذه العجالة لأن وقت الحلقة لا يسعفنا فقط أريد أن أضيف يعني أنه الفرق ما بين عنترة وأضيفة والشنواح. تخيل عنترة كان عندما حررته القبيلة حررته بتحرر مشروط ونفعي تحرر مشروط منفعي كر وأنت حر شرط. أما عنترة أما الشنواح أنا ما نمت يوما في قصور المجرمين العور ولا ولغت جواسيس على قلمي ولا فكري ولا رقصوا على شعري ولم احنوا على الاقدام.
0: ايش من حريه؟
1: حريه يضيق بالثوره هذا الرجل.
0: حريه انا
1: هذا الرجل كبير كبير والله، يعني تخيل لم يقول ولم اغرس يدي في وحلهم يوما من الايام فقولوا لي لماذا يا احبتنا نحرتوني ككبش العيد في يوم العيد هنيئا فاشبعوا في العيد من لحمي ومن عرقي ومن المي ولكن عاشت الثوره. يعني انا والله انا استحي انه انا بشخصي المتواضع اني اتكلم عن هذا الرجل. ينبغي ان يكون ضيفك يا استاذ مسعود هنا ينبغي ان يكون دكتور جامعي استاذ متخصص في الادب،
0: وانت ناقد قدير
1: يعني هذا الرجل متناول. كبير يعني يجب ان يعطى مقام.
0: ايضا هناك صفه اطلقها على نفسه من خلال قصيده من خلال نص شعري كتبه هو عباره عن حواريه ما بينه وبين ابنته. هذه
1: مونولوج يعني
0: الجمله المختصره التي كتبها هو يصف بها تجربته الشعريه على لسان ابنته.
1: نعم.
0: يقول يا ابي قالوا بانك، او في معنى الجمله يا ابي قالوا بانك شاعر تحب البساطه.
1: الله. نعم،
0: بمعنى أن تجربته الشعرية تجربة بسيطة
1: حتى أنه يقول أنا إنسان بسيط. أنا إنسان بسيط، أنا الوطن الذي لا يفنى
0: وبعيد عن التكلف
1: لم أجد كلمة فيها يعني فيها حبكة هكذا من الشعراء الجدد هؤلاء. نعم. المتحذلقين
0: لغته بسيطة
1: وتلامس رغم أنه أسلوب لو جردنا شعره سنجد على الأسلوب الحديث وليس الكلاسيكي. نعم. وبالتالي ينبغي أن يكون بعيد عن الناس
0: ويعتبر
1: لكنه قريب
0: ويعتبر رائد من رواد المدرسة الحديثة. نعم. لأن شعره كان ما بين فترة الخمسينات والثمانينات.
1: نعم.
0: وهذه الفترة هي الفترة التي ظهرت فيها المدرسة
1: في بدايتها يعني
0: الحديثة كانت في بدايات، لذا هو كان في قطر من الأقطار العربية، كان في اليمن وعاصر هذه التجربة الحديثة وعشقها.
1: أعتقد أنه عاصر الفترة اللي كان فيها نازك الملائكة والسياب.
0: نعم.
1: والسياب وغيرهم. هذا الرجل قلت لك أنا الغريب أنه كانت وسائل الإعلام محدودة
0: جدا
1: جدا. ثقافته يتكلم لي عن جيسيوس، يتكلم لي عن ثوار الرومان
0: والرمزية مليئة
1: ومأساة أوديب مأساة أوديب، وحتى أنه يعني كان علاقته شديدة يعني بالثقافة والفكر الثوري،
0: مستوى الفكر كبير جدا،
1: كأنه يجذب يعني عنده مغناطيس فكري يعني. نعم. أدبي يجلب اللي عنده. نعم. الأخبار الأدبية الجديدة
0: يعني مطالع ومتابع ومعاي
1: صحيح انه كان صحيح انه هناك هفوات يعني في الجانب الفني في شعره يعني
0: ربما
1: من جانب عروض لأننا كلاسيكيين
0: لم تحظى تجربته بالبناء الطبيعي
1: او صحيح.
0: بالتطور الطبيعي
1: لم يحظى بناقدين،
0: لم يحظى بالتعليم نفسه، لم يحظى بتعليم، لم يحصل على فرصة من التعليم الكافية
1: يا أستاذ. إذا كان
0: تصور ولو قاطعتك، تصور أنه في عندما كان في السعودية أنه التحق بمدارس ليلية.
1: نعم التحق. أنا هذا الذي كنت أريد أن أقوله. نعم. أنه عندما عمل في صحيفة عكاظ
0: لشغفه بالتعليم
1: ثقف نفسه وطور نفسه طور ذاته. شاعر عصامي.
0: نعم.
1: فلم يجد له شاعرا يعلمه كيف، ولا نقد أحد، ولا أحد كتب على طول الصف الأول على طول. يعني الرجل كبير.
2: الأقنان والعواصف علي مهدي الشنواح. أسائل تهت يا جيران عن أمي، وهل إني رضعت حليبها المدرار، وكيف أنا نحيل الجسم لا أدري، سؤال أقرق القبلات في وجه بلا لحم، أرى الأشجار مورقة بلا أوراق، سقيم تمشي الأوجاع حيث أسير، مريض في الشتاء والصيف، بليد جائع في الأرض يصفعني هجير الحر، وابن الحاكم السلطان يصفعني، لساني جوفوه فكان بوتقة لتذويب الرصاص ويكتبون به وثائق لعنة الفقراء، يمر الليل أنظر طلعة القمر وأرقب ليلة القدر وأطلب من فراش الجوع منها ألف أمنية، وأصبح خاويا والجوع يوقظني، أصلي الفجر وأمي توقظ الجيران للقهوة، ويأتي القرص عند أبي يقسمه على سبعة، وكانت لقمة في الصبح أحلى ما طعمناه.

0: لدينا السياق الأخير وهو السياق الاجتماعي لنتناول تجربة الشاعر الأديب علي مهدي الشنواح من منظور اجتماعي، ونحاول أن نجمل السمات الاجتماعية أو السياق الاجتماعي الوارد في تجربته الشعرية من خلال دواوينه الخمسة التي صدرت، وربما أنا وأنت اطلعنا وغيرنا ممن يعشق هذا الأديب الثائر وعشق قصائده وأشعاره يجدون في السياق الاجتماعي ثورة على النظم الاجتماعية الموجودة وعلى النظام الاجتماعي الذي ولد الثورة وكان هو المرتكز الأساسي.
1: أولا المجتمع أحيانا يصنع الثائر، يعني مثلا التقسيم المجتمعي الذي يصنعه المجتمع الطبقات في تلك الفترة طبعا لم يصنعها سوى الإماميين، لم تصنعها سوى النظام الإمامي الذي فرض على المجتمعات هذه العصابة التي أهانت اليمنيين مئات السنين وصنعوها منذ عمق التاريخ، منذ أن نولد نحن آباؤنا، يعني قبل أن يولد آباءنا صنعوا هذه التفرقة، هذا سيد وهذا قبيلي وهذا، طبعا لا يوجد هذا الكلام نهائيا. علي مهدي الشنواح صنفه المجتمع ضمن فئة لوري معين من تصنيفات المجتمع، وأنا لا أريد أن أذكر يعني صنفه ضمن التصنيف. هذا التصنيف جعل علي مهدي الشنواح يعني أورى فيه نار الثورية
0: والرفض،
1: وشعر وجعل منه شخص رافض، شخص شديد المعارضة لأفكار المجتمع حتى سواء الإيجابية ولا السلبية، فهي على السواء عنده مرفوضة.
0: إذن كان رائد ممن اكتشفوا مشكلة اليمن الجوهرية وهي التمايز الطبقي.
1: التمايز الطبقي نعم. تخيل أنه القاسم المشترك ما بينه هو عنترة، أن عنترة كان في فترته هناك التمييز اللوني العنصرية اللونية، أما علي مهدي الشنواح فهناك كان التمييز الطبقي في المجتمع. نعم. الطبق المجتمع اللي هي التسلسل الهرم المجتمعي،
0: الهرم
1: المجتمعي.
0: نعم.
1: هناك من صنع شيء اسمه هرم وهمي، الهرم المهومي للطبقة، لا يوجد حاجة اسمها هرم وهمي.
0: نعم.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول
0: رسخ في الأذهان
1: ناس ناس سواسية كأسنان المشط، كأسنان المشط، يعني لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. نعم. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علي مهدي الشنواح كونت فيه هذا التعامل الطبقي، سواء لأنه لا يزوج ولا يزوج وهذا الكلام الذي نعرفه.
0: نعم.
1: كونت فيه جمرة ثورية من الرفض،
0: ظلت
1: كونت
0: متقدة
1: كتلة من الرفض كونت،
0: وظلت متقدة معه حتى آخر أنفاسه.
1: نعم، حتى أنها كانت تظهر كشرر من قصائده، ولذلك لاحظنا في قصائده
0: بل تقدح شررا،
1: تقدح شررا، يعني الشرر من ضمنها الذي ذكرناه سابقا، فهو يقول مثلا أحمر من شعاع الشمس، سحب من الدماء، أرخص من حياة النفس، لنفتح أعين المستعمرين، أحرقتمونا، أعجن من لهيب الجوع، كلها كلمات ملتهبة، يعني كلمة شديدة الوقع على السامع، فما بالك يعني. بل الذي ألاحظ أنا أن علي مهدي الشنواح الغريب أنه كان في مجتمع جاهل، إلا أنه كان واثق جدا أن كلماته كلها تأثير، كلمة له تأثير. ما الدليل؟ كان يقول فكان صدى أغانينا لها لهبا، يتكلم عن الثورة.
0: نعم.
1: وكان الدم يمشي فوقنا سحبا، أحمر من شعاع الشمس، أصدق من ما، ثم يقول يعني يلخص ثوريته للجمهور، فيقول أنا شيء بسيط لا أحب أنا، ولكني أنا الشيء الذي في الأرض لا يفنى، قلها أيها الخلاق. ثم يقول في قصيدة أخرى أبي مات الإمام وقامت الثورة، تحررنا من الأغلال والأسر الحميدية، أبي إنا سنحميها، سنشبع من فطير البر ونحمي سور قريتنا وأهليها، أبي إنا سنجعل من أسافلها أعاليها. تخيل هذا اللفظ، أسافلها أعاليها، وكأنه يعني أعظم من البرق وأعظم من الخسف، كأنه زلزال، يشعر أنه زلزال. فيقول أبي إنا سنجعل من أسافلها أعاليها، ونلبس كاكي المصنع، الملابس الخاصة بالعمال. يعني هذه تلميحة للفكر اليسار الذي يدعو إلى نصرة العمال. ونلبس كاكي المصنع ونحضر مأتما لرحيل سيدنا، وكأنه يتشفى يعني.
0: يتشفى نعم.
1: فقال أبي لك اللعنات والطاعون، دع الأوهام يا مجنون، لماذا تحمل البندق؟
0: هنا رائحة العنصرية تظهر.
1: أيوة نعم، يعني يشعر أن أبوه أباه ما زال فيه لوثة من الله،
0: رسخت فيه
1: في أبيه، نعم بقايا أثر الرجعي، أثر الرجعي الطبقي. فيقول لك اللعنات يا مجنون، لماذا تحمل البندق؟ الضعفاء هم الضعفاء، يقصد نحن نعم الضعفاء، الضعفاء هم الضعفاء، فدعني في فراش الموت أبكيكم وأبكيها جياعا ما شبعنا وعبيدا ما تحررنا، هنا لا زال يا مجنون حاميها حراميها. تخيلاني طبعا هنا ينضح بالله الفكر
0: اليساري.
1: يعني اليساري عندما يقول حاميها حراميها، هذه الفترة كان مسألة الترويج، لأنه الفكر الرأسمالي العدو والخصم الأول، وهو الذي يسمي نفسه حامل الحرية والسلام العالمي.
0: نعم.
1: غدا سأموت يا ولدي، تخيل هذه وصية أب، مونولوج جميل جدا، يعني ما بين الأب والأب على فراش الموت، تخيل هذه اللحظات، والله كأنه مشهد درامي، درامي جميل جدا، تراجيدي، عندما يقول غدا سأموت يا ولدي، فدعني في فراش الموت أبكيها وأبكي قريتي وغبارها الضامي ومن فيها، هنا الجدران قد تسمع، يعني كناية عن الجواسيس، ها هنا الجدران قد تسمع، إليك وصيتي خذها ولا تفزع، أموت أنا يموت الزرع في الحقل، يموت الزرع في الحقل، أموت أنا وألف مشرد مثلي ليحيا غالب الأجدع. هذا معروف،
0: رمزية
1: نعم، كونه يمثل الرمزية القبلية يعني. نعم. وألف مشرد مثلي ليحيا غالب الأجدع، ويحيا جعب المشعوي، ويحيا من جديد حامي الضعفاء سيدنا، يعني انتهى. ولذلك حتى نتكلم عن الحرب والتسوية، أنه ما فيش حاجة اسمها عند الثوار تسوية.
0: بالمناسبة أستاذ الكريم، عنوان هذا مقطع من الأقران والعواصف.
1: الأقران والعواصف نعم.
0: وهو سمى هذه المقاطع، أو سمى كل مقطع من هذا المقاطع، سماه أمنية.
1: أمنية نعم، الأمنية الأولى، الأمنية نعم. تخيل أنه قال ومزقنا رصاص الحرب في الأجسام وفي صنع وسبع من السنوات، والله كأنه يتكلم عن اليوم، وفي سبع من السنوات نامت كلها الأحلام، من دمنا ملأنا المصنع المصلوب والحقل، ملأنا السهل والجبل، ضماد جراحنا أمسى بياضا، عمائم الإقطاع والنبلة، ملأنا من شظايا كراسي مجلس الوزراء، فعاد الليل يدخل بيتنا الغالي، وعاد الجوع يحرقنا، وكأنه يتكلم عن نكسة ثورية يعني،
0: وكأنه
1: والله اليوم يجسد، وكأنه يجسد اليوم، كأنه يتكلم أن اليوم أن الثورة تحتاج إلى تتمة، يعني استكمال مسيرة ثورة سبتمبر. تخيل يقول وعاد الصمت للمصنع، وعاد ثلاث الساعات في أيام سبتمبر، وعاد معذب الإنسان يصبغ فجرنا بمداده الأسود، بلونه بلون أرامكو وعيون سيده الإمام أحمد، وعاد إلى الوغى أحفاد هولاكو، نعم وعاد إلى الوغى أولاد أحفاد هولاكو، يعني هو يعتبر الإمامية كالمغول، هو توصيف جميل ودقيق،
0: وكأنه يجسد الواقع الحالي اليوم.
1: يعني أنا أعتقد أنه أنا لا أستطيع، أنا لا أمتلك من الخزينة الثقافية التي تستطيع أن تصف هذا الرجل، هذا الرجل كبير والله،
0: يحتاج إلى دراسة،
1: والله يحتاج إلى دراسة، يعني حتى أنه يقول يشعر أنه تكلمنا كثيرا يا أحبتنا، تكلمنا تعنترنا شهرنا سيوفنا في الهواء حتى ضعف الخشب، وغارات من الغضب، وأطلقنا سيوف الموت كاللهب، ولكن هل تساءلنا لماذا يا أحبتنا تعنترنا؟ نعم، لأن العنترة تحتاج صدقا في حم الميدان. يعني يتكلم عن ذي، يعني نقول عندنا بالبلدي بقبقوا بدون ما يفعلوا حاجة، يعني
0: نعم.
1: يعني يتكلم عن اللسان الإعلامي الذي لا يفعل شيء، هو يقرن هذه رسالة بأنه يجب إقران النضال بالقلم، إقرانه بالبندقية، لأن القلم لا ينفك على البندقية، القلم رافق البندقية في المعركة، رافقها بالسلم وفي الحرب وفي الجوع وفي الرخاء وفي الازدهار في كل مكان،
0: كان مرافقا لها
1: نعم.
0: باستمرار. إذن تجربة علي مهدي الشنواح تجربة غزيرة وثرية جدا، وحلقة واحدة لا تكفيها، ولا لا لا لا لا تلم بهذا العطاء الغزير الذي كان للشنواح رحمه الله. إذا ختاما جزيل الشكر أستاذ فيصل، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم، وتقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم مسعد عكيزان وضيفي الدائم الأستاذ فيصل نهار، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بالعناوين. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعات التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية إلى الدرجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية. تدشين برنامج تدريبي ل 600 موظف بمأرب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس دكتور راشد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني وبحضور جميع أعضائه: سلطان العرادة طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، دكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزندانيج ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء المسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثية الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادة المعتمدة. واستمع الاجتماع لتقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية حول التصعيد الجديد والإجراءات التي اتخذتها الدولة لردع التهديد والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية، مما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن أو ذات الصلة. وأشاد الاجتماع بكفاءة القوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وانضباط واحترافية عالية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة بما حافظ على الأرواح والممتلكات، وأكد قدرة الدولة على حماية سيادتها ضمن أحكام القانون الدولي. وشدد الاجتماع في هذا السياق على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وأكد الاجتماع أن الدولة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية وفقا للتقديرات العسكرية والأمنية والتي رفضت جميع المبادرات السلمية. وشدد الاجتماع على أن المسؤولية الحقيقية تجاه المواطن تبدأ بوقف هذه السياسة رفع الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية والكف عنه عبر الخطوط الجوية، أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية رحلة جوية يمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة باعتبار ذلك اختصاصا سياديا حصريا للدولة. وحذر الاجتماع ميليشيا الحوثية الإرهابية

الظرف السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية رحلة جوية منية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة باعتبار ذلك اختصاصا سياديا حصريا للدولة. وحذر الاجتماع ميليشيا الحوثية الإرهابية

الظرف السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية رحلة جوية منية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة باعتبار ذلك اختصاصا سياديا حصريا للدولة. وحذر الاجتماع ميليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف المتدربين ضمن مجموعات متجانسة ابتداء من قطاع التربية والتعليم كأول مجموعة تضم 100 متدربا ومتدربة على مدى أسبوع. في إطار دعم وتشجيع الاستثمار، أجرى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب الأستاذ ياسر الحاشدي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عبد الله عناد صباح الثلاثاء زيارة ميدانية إلى مشروع برج ومجمع الروهجان التجاري للإطلاع على سير العمل ومراحل الإنجاز. وكان في استقباله مع عبد الرحمن الرباحي مدير شركة إسكان العقارية الشركة المستثمرة ومستشار الشركة الدكتور محمد الطيب والمدير التنفيذي للمشروع وإبراهيم الجمل، حيث قدموا شرحا حول مكونات المشروع والخدمات التي سيقدمها بعد اكتماله. وأشاد الحاشدي بما حققه المشروع من تقدم في التنفيذ، مؤكدا أنه يمثل إضافة نوعية للقطاع الاستثماري والتجاري في محافظة مأرب ويعكس اهتمام السلطة المحلية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للتنمية الاقتصادية. ومن جانبه أكد المهندس عبد الله عينان أن المشروع يجسد نموذجا حديثا في التخطيط العمراني وفق على معايير الجودة والسلامة وبما ينسجم مع المخطط العام لمدينة مأرب ليكون معلما عمرانيا واقتصاديا بارزا. ويعد هذا البرج أول مجمع استثماري متكامل في محافظة مأرب ويضم مرافق تجارية وإدارية وطبية وترفيهية ويجهز بأحدث الأنظمة الذكية ليكون وجهة متكاملة للشركات والعلامات التجارية والمؤسسات الطبية. وفي ختام الزيارة عبرت إدارة المشروع عن شكرها وتقديرها لقيادة السلطة المحلية على اهتمامها المستمر، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل حافزا لاستكمال المشروع وفق على المواصفات وفي المواعيد المحددة. أوصت ندوة فكرية عقدت في محافظة مأرب بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود باعتبار ذلك مطلبا أساسيا لصون الأمن القومي والمصالح المشتركة. وأكدت الندوة التي نظمها برنامج التواصل مع علماء اليمن بعنوان اليمن والمملكة العربية السعودية شراكة راسخة ووحدة المواقف والمصير عمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على وحدة التاريخ والعقيدة والجغرافية والمصير المشترك، ما يجعل أمن اليمن والمملكة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. ودعت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعيد في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية والمخططات الإيرانية التوسعية في اليمن والمنطقة وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية والمصالح المشتركة. وثمنت الندوة في توصياتها مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية اليمنية والشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية ودعم الاقتصاد والتنمية. وكانت الندوة قد ناقشت ثلاث أوراق عمل قدمها العلماء عبد الرحمن الأغدل وعبد الله سعتر وعبد الله عبد رب الجميلي. تناولت العلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة وتكامل الأمن المشترك في مواجهة مشاريع التفكيك والارتهان الخارجي والإرهاب والمسؤولية الشرعية للعلماء والدعاة في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز وحدة الصف. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية ونظام الإيراني تبعات التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية إلى الدرجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية. تدشين برنامج تدريبي ل 600 موظف بمأرب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص تحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج، في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ الدكتور فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به.
1: أهلا وسهلا.
0: في هذه الحلقة مستمعينا سنتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية الكليات الخمس، أهمية معرفتها ومخالفة الانقلابيين لها. نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نتحدث فيها عن الكليات الخمس من مقاصد الشريعة الإسلامية وأهميتها ومخالفة الانقلابيين لها. في هذه الحلقة أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ الدكتور فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخ الكريم مرحبا بك وأهلا وسهلا في إذاعة مأرب.
1: أهلا وسهلا بك.
0: في البداية شيخ الكريم، الكثير من الناس غير المتبحرين في العلم يسمعوا عن كلمة أو عبارة مقاصد الشريعة أو مقاصد الشريعة الإسلامية أو الكليات الخمس، فما هو مفهومها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، هذه المقاصد هي تسمى، كانت في بداية الأمر تسمى مقاصد القرآن الكريم، ولكل سورة من سور القرآن مقصد. فمثلا، ما هي المقاصد القرآنية من سورة البقرة؟ المقاصد طبعا تنقسم إلى قسمين، مقاصد القرآن المكي ومقاصد القرآن المدني. تعلم أن للنزول تاريخ نزول القرآن المكي له خصائصه، فكان من ضمن مقاصدها هو غرس العقيدة وغرس القيم الإيمانية العامة دون الدخول في التفاصيل. والعهد المدني يختلف، فيه تشريعات، فيه دولة، فيه تفاصيل الأشياء المجملة التي جاءت مجملة في العهد المكي. فهذه المقاصد، سواء مقاصد العهد المكي أو مقاصد العهد المدني، كانت تسمى في بادئ الأمر مقاصد قرآنية، حتى جاء الإمام الشاطبي والإمام العز بن عبد السلام في قرون متأخرة ذات القرن الخامس الهجري فألفوا فيه هذه، فسموها بمقاصد الشريعة الإسلامية. فالإمام الشاطبي ألف كتاب اسمه الموافقات، الإمام الشاطبي هو كل كتاب مقاصدي، وكذلك العز بن عبد السلام اسمه قواعد الأحكام في مقاصد الشريعة لرفع الحرج عن الأناء. وأبدع الإمام العز بن عبد السلام في هذه القواعد إبداع لم يسبق له مثيل،
0: فاق بذلك الإمام
1: فاق بذلك غيره من المتقدمين. فعلى كل حال، هذه المقاصد الشريعة هي بالنظر إلى الأحكام الشرعية عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، فاستنبط من ركائز الإسلام هذه كلها، تسمى ركائز الإسلام اللي هي العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فاستنبطوا من كل ركيزة مقصد. الركيزة الأولى من مقاصد العقيدة وهو حفظ الدين، والركيزة الثانية من مقاصد العبادة والأخلاق والمعاملات، فاستنبطوا المقاصد إلى ثلاث فسموها مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية. فالمقاصد الضرورية هي هذه الخمس، تسمى إما تسمى المقاصد الضروريات الخمس، مقاصد الضروريات الخمس، أو تسمى الكليات الخمس. فكانت مجمل ما نظر فيه إلى وراء الأحكام، لماذا شرعت الأحكام؟ من أجل هذه المقاصد، لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ العقل ولحفظ المال ولحفظ النفس. هذه هي المقاصد الخمسة التي جاءت بها الشريعة. فإذا ما تطرق خلل إلى إحدى هذه المقاصد، هنالك ينبغي أن يشرع الجهاد وأن يرفع سيف الجهاد من أجل الحفاظ على هذه المقاصد أن تبقى في هذه الأمة.
0: إذن تعتبر ذات أهمية كبرى من خلال الممارسة العملية لتطبيقات الشريعة الإسلامية في واقعنا العملي، وكما ذكرتم أنها تعتبر هي الأمور الضرورية التي لا ينبغي جهلها في الإسلام، إضافة إلى وجود أمور تحسينية وكما ذكرتم أيضا مقاصد حاجية. شيخنا الكريم، هذه الكليات لماذا بدأت بحفظ الدين؟
1: بدأت لحفظ الدين لأن الدين هو كلمتان: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هاتان الكلمتان، فلا إله إلا الله، لها أربع مقتضيات. فمن مقتضيات لا إله إلا الله وهو النطق بها، اعتقادها والنطق بها والعمل بمقتضياتها والحفاظ أو المحافظة على هذه المقتضيات. كذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ثلاث مقتضيات، وكلها معناها حفظ هذا الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنظر إلى الأحكام الشرعية مثلا، لماذا شرعت الأحكام؟ ما شرعت الأحكام إلا من أجل حفظ على الدين. على سبيل المثال، لماذا شرع الجهاد؟ الجهاد شرع من أجل الحفاظ على الدين، والحفاظ على الدين يذكره المقاصديون يقول وجودا وعدما. فالحفاظ على الدين وجودا معناه أن تحافظ على هذا الدين الموجود، وأن لا يتطرق إليه الإبادة العدم. وبناء على ذلك نذكر مقاصد الجهاد. مقاصد الجهاد، لماذا شرع الجهاد؟ لأن المقاصد هي إجابة عن سؤال لماذا. فمجرد عندما تجيب على سؤال لماذا ستجد أنك تصل إلى المقاصد مباشرة. فمثلا الجهاد شرع من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام، من أن يعني يتطرق إليها الخلل. فمن أجل الحفاظ على بيضة الإسلام شرع الجهاد، وهذا معناه حفظ الدين. بيضة الإسلام معناه حفظ إيش؟ حفظ الدين. فإذا جاءت دولة أو جماعة أو أي أفراد أو جماعات يريدون أن يزيلوا هذا الدين بأركانه بركائزه، هنالك واجب الجهاد. فمثلا من أتى ليغير على الناس دينهم معتقداتهم، من أتى ليغير على الناس ركائز دينهم، هنالك شرع الجهاد. ولهذا وجب جهاد المستعمر، وجب جهاد الطوائف المارقة التي تغير عقائد الناس من أجل الحفاظ على هذا الدين. وهكذا حتى النفس، فلو أن الدين باق ومحافظ عليه، ولكن تطرق الخلل إلى النفس بأن تستباح هذه النفوس، تستباح دماءها، بأن تنتهك كرامتها، بأن يتطرق إلى هذه النفس أي خلل، وجب الجهاد. فإذا جاءت جماعة تستبح دماء الناس ولم تتطرق إلى الدين بشيء، إنما هي محافظة على الدين، إنما استباحت دماء الناس، هنالك نقول وجب أيضا الجهاد، لأنها ضرورة ثانية بالمرتبة، ثانية مرتبة بعد ضرورة الدين، وهي الحفظ على النفس.
0: طيب شيخنا الكريم، في موضوع حفظ الدين، هل نستطيع أن نقول أنه تدخل جميع مقاصد العقائد والعبادات في هذا الجانب؟
1: نعم، يعني حفظ الدين بماذا؟ حفظ الدين أولا بالمعتقد، هي لا إله إلا الله، وتتبعها محمد رسول الله بالعبادات. حفظ الدين، حفظ الدين يعني أولا بالمعتقد. فالعقيدة هي تصورات، تصورات عقلية، وحفظه معنى تصديقات هذه التصورات، هو يسمى بالإيمان أو القناعات، القناعات العقلية. مثلا الإيمان بالله عز وجل هو قناعة أن الله عز وجل موجود بصفاته بأسمائه بجلاله، لكن أين نجد التطبيق في ممارسة هذا التصديق؟ نجد التطبيق في ممارسة هذا التطبيق في العبادات. فمثلا الصلاة، الصيام، هذه شعائر الدين الذي يعرف بأن هذا الشخص معتقد لهذا الدين الفلاني. هذه إذا أتى أحد وأراد أن يزيل مثل هذه الأعمال وجب الجهاد. نعم، هذه التطبيقات العملية لهذا الدين. ولهذا يقولون أركان الإسلام خمسة، ثم الأركان الفعلية ثم الأركان التركية. فالأركان الفعلية اللي هي أركان الإسلام الخمسة المعروفة، والأركان التركية هي ترك الكبائر المشهورة التي يعرف أن الشخص حينما يترك مزاولة يعرف أنه مسلم، هذه يقولون أركان الإسلام التركية وأركان الإسلام الفعلية. ثم يأتي بعد ذلك يعني بعض الأعمال من ممارسات معينة، مثلا الإنفاق الزائد عن الزكاة، ثم يأتي بعد ذلك الإحسان للآخرين، هذه كلها تطبيقات عملية. فإذا ما أتى شخص يغلق المساجد التي هي مكان العبادات، مكان إقامة الشعائر، أو يمنع الأذان ممنوع، أي إنسان يقيم الأذان ممنوع الأذان نهائيا، هذا حارب شعيرة من شعائر الإسلام وعمل على يعني عدم رفع كلمة لا إله إلا الله على المآذن، فبهذه الحالة يعني وجب الجهاد.
0: طيب شيخنا الكريم، فيما يتعلق أيضا بحفظ الدين في جانب العقائد والتصورات التي يعني هي جزء من هذا الدين، بل هي لب هذا الدين، نحن اليوم وقبلنا القرون الكثيرة التي واجهت كثيرا من الأفكار والمنحرفة والتصورات الخاطئة، نستطيع أن نقول أننا في حرب فكرية مع هذه المعتقدات الباطلة والتصورات الخاطئة التي جاءتنا طبعا كانحرافات عقدية لدى بعض الفرق والجماعات والطوائف عبر التاريخ. نحن اليوم في اليمن نواجه يعني ميليشيا انقلابية وجماعة إرهابية حرفت كثير من التصورات العقائدية الصحيحة وجاءتنا بكثير من الأباطيل التي لم تكن موجودة في مجتمعنا اليمني من قبل. ما الواجب في هذا الجانب كحفظ للدين وجزء من مقاصد الشريعة؟
1: الواجب في ذلك مقارعة هذا الباطل بالنفس وبالمال وبكل الغالي والنفيس، لأن حفظ الدين واجب الأمة جميعا. فإذا ما أتى فرقة، إذا أتت فرقة يعني من الأشياء التي جاء بها الحوثي لإزالة هذه الضرورة، ضرورة الدين، وهي النظر أولا إلى معتقداتهم بالله عز وجل، إلى معتقداتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلى معتقداتهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى معتقداتهم بالقرآن الكريم، ما هي عقائدهم بهذه الأصول. فهم يأتون ينسفون الشيء من أساسه بطريقة لا يفهمها الجاهل، فيأتون أولا يسبون الصحابة. الصحابة من هم؟ هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فسب الصحابة معناه أنه سب للدين لكنه بطريقة غير مباشرة. أنت عندما تأتي إلى يعني القدح في عدالة الصحابة معناه القدح في القرآن الكريم، لأن من الذي نقل لنا القرآن؟ هم يقدحون في القرآن بطريقة غير مباشرة. من الذي نقل لنا القرآن؟ الذي نقل القرآن الصحابة. فإذا كان هؤلاء الصحابة غير عدول، معناته أن القرآن اللي يوصل لنا القرآن كذب، وهذا الذي يريدون أن يتوصل إليه. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله، قال: كل من غاضه الصحابة فهو كافر. لماذا؟ من أين يستنبط هذا الكلام الإمام مالك؟ من القرآن، قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء الصحابة يعني، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، حتى قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، أي يغيظ بالصحابة الكفار. فمن هنا استنبط الإمام مالك، قال: كل من يكره الصحابة أو غاضه الصحابة فهو كافر. هذه من الأدلة التي يعني يستدل بها أهل العلم على كفر هؤلاء الذين يبغضون الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بدأوا مش بصغار الصحابة، لأن الصحابة 10 طبقات، هم بدأوا بكبار الصحابة، بالشيخين، بالخلفاء،
0: بل بأمهات المؤمنين أيضا.
1: هم من الصحابة أمهات المؤمنين، أنا أقصد أنهم بدأوا بكبار الصحابة. فإذا بدأوا بكبار الصحابة ف يعني صغار الصحابة من باب أولى، ولهذا هم يقولون أن الصحابة عندهم كلهم ملعونون، وقد سمعت ذلك بأذني وأنا سجين عندهم عندما يأتون بأحاديث من مرويات أبي هريرة من رواية الصحابة ويستهزئون بها ويضحكون بها، يضحكون عليها، لأنهم يقولوا مثلا يقولوا عن أبي هريرة: أبا هرة، أبا بسه، أبو قطة، الكذاب، الملعون. أنا قمت أصلي مرة صلاة التراويح في السجن، فكانوا يقولوا: لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، كنت أسمعهم يقولون بهذا الكلام. بل كانوا حينما يناقشون بعضنا عندما يناقشوننا يريدون إقناعنا عن الصحابة، فكانوا يحاولون أنهم يلعنوا الصحابة ويكفرونهم. هذا شيء قد سمعناه وعاشرناه وناقشناه في ذلك. هذا إيش معناه؟ معنى هذا نسف للدين. من الذي نقل إلينا الدين؟ أليس هم الصحابة؟ لو انقطعت سلسلة الصحابة كيف سينقل لنا الدين؟ ينقل لنا ناقل مقطوع، ناقل مرسل، ناقل معضل. هذا ما أراده الحوثيون بهذه الأفكار التي يشيعونها في المجتمع.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا الكريم. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك والتي خصصناها للحديث عن جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية أو الكلية الخمس، وهو بداية استطراد في حديث طويل بإذن الله سبحانه وتعالى نتطرق فيه إلى هذه الكلية الخمس من جديد لمعرفة تفاصيلها. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ الدكتور فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. أهلا
1: وسهلا
0: شيخنا الكريم. ضمن الحرب الفكرية اليوم والتي لم يعد كثير من الناس تخفى عليه هذه الحرب، اليوم وصلنا إلى المقارعة الإعلامية عبر مسلسلات كرتون وقنوات أطفال خصصها الحوثيون لتوجيه الأطفال وتغيير هذه التصورات والمعتقدات لدى الأطفال عبر أفلام ومسلسلات كرتونية وعبر قنوات تجسد لهم قصص الصحابة كما يريدونهم، تبين لهم خطورة ما كان كما يوهمون الناس أنه خطر كبير حدث في سقيفة بني ساعدة واحتيال من قبل كبار الصحابة على الخلافة الراشدة وتسليمها وتسليم هذا الحق الإلهي كما يقولون عنوة وأخذه من علي بن أبي طالب إلى أبي بكر، كل هذا أصبح يجسد في قنوات أطفال. ما مدى أهمية الحرب الفكرية اليوم وواجب المشاركة في إزاحة هذه التصورات الخاطئة من عقول النشأ والشباب؟
1: أقول وبالله التوفيق أن هذه الأفكار التي يعمل الحوثي ليل نهار منذ وصوله بالانقلاب المشؤوم إلى قمة الهرم الحكم، هم بدأوا من أول لحظة في الشغل لتربية الناس عقائديا وفكريا على أفكارهم، وقد جرت بيني وبينهم مناقشات، كنت أقول لهم لو أنكم أتيتم مثل ما أتى الإمام يحيى والأئمة الذين كانوا من قبلكم أنتم من سلالتهم، كانوا يتركوا الناس وعقائدهم مع أن عقائدهم جارودية، يعني عقائد الإمام كانت عقيدة جارودية، إلا أنهم ليس لهم نفس الفكرة الذي يحملوها هؤلاء، هو ترك الناس ومعتقداتهم، لكنكم جئتم وبهذا الحكم المغتصب وتريدون أيضا أن تجعلوا الناس كلهم على نفس معتقداتكم، ولهذا بدأوا في المدارس وبدأوا في كل مكان وبدأوا يشتغلوا حتى إلى الجانب الإعلامي وجانب إخراج مثل هذه المسلسلات التي تسب فيها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتقدح فيهم وتقدح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقدح في أمهات المؤمنين وتقدح في كل ما نقل إلينا عبر هؤلاء الجيل الكرام تلاميذة محمد صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام جرى بيني وبين أحدهم نقاش في حول مسألة الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قلت له أفضل دفعة يعني تخرجت من يد حسين الحوثي إيش هي الدفعة؟ قال دفعة المكبرين
0: الأولى، يعني
1: الدفعة الأولى هي اسمها دفعة المكبرين عندهم، وهم الذين يعني كبروا في الجامعة الكبير وكبروا في جامعة صعدة لما صار الرئيس السابق ويعني وصلى في جامعة في صعدة فكبروا، ثم جاءوا إلى جامعة الكبير في صنعاء فكبروا فأدخلوا السجن من السياسي هذيك الأيام، فقال أنهم أفضل دفعة دفعة المكبرين، وهم الذين الآن ماسكين الدولة عند الحوثي، ماسكين جهاز الأمن السياسي المخابرات الأمن القومي، هؤلاء الدفعة الأولى اسمها دفعة المكبرين. قلت هذا خيرة من؟ قال هذا خيرة طلاب حسين الحوثي. قلت أيهما أفضل في التعليم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حسين الحوثي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قلت إذن أيهما أفضل، دفعة محمد صلى الله عليه وسلم الدفعة الأولى أم دفعة حسين الحوثي؟ فسكت، عرف المقصد، المقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر يعني معروف عليه الصلاة والسلام بوظائفه الأربع التي ذكرها القرآن في أكثر من 5 آيات، قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوبه وبأخلاقه وبخلقه وبسمته وبجماله وبهائه عليه الصلاة والسلام كان له تأثير من مجرد النظرة كيف بالكلمة، فكاف رب خير جيل صلى الله عليه وسلم، جيل حملوا راية الإسلام حتى أوصلوه إلى المحيط الهادي غربا وأوصلوه إلى الصين وإلى أوغال أوروبا شمالا وشرقا، هذا الجيل الذي تخرج على يد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا خير جيل الذي امتدحهم القرآن بقوله، قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا الجيل الذي امتدحهم القرآن وامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وامتدحهم امتدحتهم الأمة عبر هذه الأجيال والقرون السالفة الماضية، وإلى الآن الأمة تمتدحهم وتعرف حقهم وتعرف لهم فضلهم. يأتي هؤلاء بين عشية وضحاها يقولون لهذه الأمة اليوم أن هؤلاء كانوا شر أمة ملعونة. نحن نعلم أمة موسى كيف أنها عبرت البحر وتجاوزت البحر، وبعد تجاوزها بعد أن رأوا الآية المعجزة التي أغرق الله فيها فرعون وجنده قالوا لنبي لهم فلما جاوزنا ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بينما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله عز وجل النسخة هذه الآية في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآيات.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم، استطردنا كثيرا في هذا الجانب وإن كان يحتاج إلى حلقات أيضا فيه ليعرف الناس بتفاصيل مفهوم المقصد الشرعي حفظ الدين. شيخنا الكريم، المقاصد الشرعية الأربعة ضمن الكليات الخمس أو الضرورات الخمس، حبذا لو نسردها في الدقائق المتبقية لنتعرف أيضا على هذه الأمور، ثم سنأتي إن شاء الله في أوقات أخرى لتفصيلها لمعرفة الناس لها. المقاصد الشرعية الخمسة كما ذكرتم أولها حفظ الدين، فما هي الأربعة المقاصد الأخرى أو الأربع الكليات الأخرى؟
1: أولا هؤلاء الناس لو أنهم تطرقوا إلى إفساد كلية من هذه الكليات الخمس، لو أنهم عملوا على الإفساد الدين فقط أو إفساد النفس فقط أو إفساد العقل فقط أو إفساد النسل فقط، هؤلاء قد جاءوا بإفساد هذه الكليات كلها. فمثلا في الدين كما ذكرنا من بداية من الصحابة من نقلة القرآن من رواة السنة من إنكارهم للسنة ولعنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا إلينا السنة، ثم نعرج على حفظ النفس.
0: فهم حتى في جانب حفظ الدين أيضا حتى التفسير المغلوط الذي ينشره اليوم في المدارس في الجامعات في محاضراتهم وملازمهم أيضا هو طعن كبير القرآن.
1: نعم هو بس ما ذكرت أن الوقت يعني مختصر.
0: سنتي إن شاء الله.
1: ولكن كذلك في حفظ النفس يعني هم الذين لا يحترمون هذه النفس ولا يكرمونها، فأسهل وأرخص شيء عندهم دماء اليمنيين دماء المسلمين يستبيحونها وليس لها عندهم أي قيمة، ولهذا لا يبالون من أجل الحفاظ على حكمهم بأن يضحوا بالشعب كله، ولهذا يعني يستبيحون دماء المسلمين من مخالفيهم، يستبيحون أموالهم، وما هو محاصل من الأحكام الجائرة القضائية التي حجرت على أموال الناس ونهبوها. إذا كان الإمام كما ذكرت لأحدهم قلت إذا كان الإمام علي بن طالب عندما حارب إذا باعتبر أننا مخالفين لكم باعتبر أننا خوارج نعتبر لنفرض جدلا أننا خوارج، هل الإمام علي بن طالب استباح موال ودماء الخوارج؟ ولكنه يعني كما أثر عنه أمر بعدم السبي وأمر بحرمة أموالهم وأمر يعني مع أنهم خوارج وخارج بالفكر أيضا والمعتقد، إلا أن الإمام علي عاملهم بهذا قائلا بذلك قولته المشهورة إخواننا بغوا علينا. فلهذا الأحكام الشرعية معروفة، لكن هؤلاء جاءوا وأخذوا أموال الناس وهنبوها، نهبوا الأراضي، نهبوا البيوت، نهبوا الدور، نهبوا الممتلكات. إذن فهم لا احترام للدين ولا احترام لهذه النفس، وكذلك لا احترام لعقل الناس، فهم أتوا على تغيير عقول الناس بالمحافظة على تجهيل الناس، لأن كيف يحفظ العقل؟ حفظ العقل هو بتحريره وتنويره، تحريره من الخرافات والخزعبلات والأباطيل والأساطير، وتنويره بنور الشرع نور الوحي، هذا الحفظ العقل. وهؤلاء ايش يفعلوا بالنسبة للعقل؟ أولا أتوا إلى تجهيل الناس، فأصعب شيء عندهم وكما لاحظته هم المتعلمون، وأكثر أرضية خصبة لديهم ويفرحون بها الأرضية أرضية الجهل، فهم لا يستطيعون أن ينشؤوا ولا يتمددوا إلا في أراضي الجهل، ومع هذا لما تجد عدم اهتمامهم بالعلم هذا الذي يعتمدون عليه في نشر أفكارهم، لأن لا يعتمدون على أرضية المتعلمين، لأن المتعلمين سيعرفون أباطلهم. وكذلك حفظ، إذا قلنا الدين والنفس والمال، هذه كلها منتهكة عندهم، وكذلك العقل أيضا منتهك.
0: في جانب العقل أيضا شيخنا الكريم، الإسلام جاء أيضا للحفاظ على العقل من عدم الزواغن والخروج عن الرزانة وغيرها. اليوم كل تجارة المخدرات مرجع الحوثيين، اليوم كل العقاقير السامة والمؤذية والمتعبة للعقل والمرهقة للجسد أيضا تمر بطرق تهريب أيضا يقودها الحوثيون، وشبكات التهريب كشفت كثيرا بالذات في محافظة مأرب، في المهرة، في غيرها من المنافذ أيضا.
1: الإسلام من أجل حفظ العقل حرم كل مسكر على شأن الحفظ، على العقل، وأمر بالتعلم وبالعلم من أجل التنوير. فكل ما يؤدي إلى إبطال هذا العقل أو إغوائه أو خروجه عن وظيفته، الإسلام حافظ هذا العقل وجودا وعدما، تحريما وأمرا. فالتحريم حرم الأشياء التي تؤدي إلى الخلل العقلي، وأمر بكل ما ينور العقل. هذا من أجل هذا، العقل جاء الإسلام بهذه التكاليف. فهم كما ذكرت يعني أكثر شيء يعتمدون عليه ترويج المخدرات والمسكرات ومثل هذه الأمور. مرة من المرات واحد سجن، وكان يعني من ضمن سجنه كان في سيارته حشيش مخدرات، وهم مش عارفين، السيارة محجوزة كان عندنا في السجن. فلما اكتشفوا أن فيها حشيش على طول خرجوا واطلقوه وأخذوا السيارة. فهذا على إيش يدل؟ يدل على أن هذه هي يعني جاء لهم بفرصة وبغنيمة. ربما هو كان يريد أن يعطيها لتاجر، ولكن لما علم أن سيارتهم مملوءة مباشرة يعني نادوه من بيننا وخرجوه من السجن وكرموه وخرجوه، ولكن يعني أخذوا السيارة ما فيها.
0: كل شبكة التهريب التي تم كشفها أيضا غفرها الحوثيين يعني الأسبوع الماضي، وما زالت القوات الأمنية في كل المحافظات المحررة أيضا تمسك الكثير من الخلايا التي يقف وراءها الحوثيون. تقريبا شبكة تهريب مخدرات، وليست المشكلة في الحوثيين فقط، بل في الفكر الرافض الاثني عشري بشكل عام، وكذلك أيضا ما يتعلق به من الجماعات الضالة والمنحرفة. يعني لا يخفى على الناس أيضا ما شهد عند تحرير سوريا من مصانع للكوكايين وغيره من المخدرات المضرة والمؤذية التي كشفت أيضا وكانت تقاد بنفس هذه الطرق بنفس هذه الفرق.
1: شبكة حسن نصر الله أيضا.
0: نعم شيخنا الكريم، حفظ العرض كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية أيضا، ما مدى أهميته وكيف خالفه الحوثيون؟
1: حفظ العرض معناه العرض عرضان. حفظ العرض معناه كرامة الإنسان وسمعته وشرفه، وكذلك الحفاظ على هذا العرض من أن ينتهك بأي نوع من أنواع الانتهاك إلى أن يصل بالزنا اختلاط النسل. فهذا الكلام واضح عند الحوثيين، وما السجينات اليمنيات الحرات في سجون الحوثي، وما سمعنا حينما يتكلمنا بعض السجينات عن انتهاك الأعراض في الداخل وتجييش البنات اليمنيات لأهداف خسيسة، أهداف استخباراتية خسيسة عبر شبكة الدعارة. هذا ما هو هذا؟ هذا هو انتهاك العرض، الانتهاك العرض بس مجرد التهمة والسمعة، فما بالك بالزنا المباشر؟ فهذا عندهم شيء طبيعي عادي. وما نكاح المتعة التي يعتبر عبارة عن زنا، لأن المتعة هو عبارة عن زنا، لكنه بس اللهم أنه زنا مقنن بقانون، يعني يتزوج لمدة يوم، لمدة 3 أيام، لمدة يومين، لمدة ساعات. هذا شو هذا؟
0: أو حتى كانت أشهر أو سنوات كلها،
1: أو أشهر أو سنوات. هذا يعني تحديد ليس من مقاصد الشريعة في الزواج تحديد المدة، لأن الزواج ما بني ولا قصد بذلك إلا الزواج الدائم، العشرة الدائمة.
0: إذن شيخنا الكريم أخذنا الوقت والحديث ذو شجون إن صح التعبير. إن شاء الله مستمعينا الكرام سنعود إلى التفصيل في بقية مقاصد الشريعة كما فصلنا أيضا في الحديث عن المقصد الأول أو الكلية الأولى من كلية الخمس وهي حفظ الدين. سنأتي إلى تفصيل الكلية الأربع في حلقات إن شاء الله سبحانه وتعالى قريبة جدا. في ختام هذه الحلقة نشكرك شيخنا الكريم الشيخ فيصل الكامل ونتمنى لك التوفيق.
1: أنا أشكرك وأنت المستمعين.
0: مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ الدكتور فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. هذه في الختام تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني ومن البث الإلكتروني رشيد المليكي، من الإشراف البرامج مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على خير البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علمني القرآن. لقد علمنا القرآن أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وعلمنا القرآن الكريم قبح الشرك والبراءة من أهله، إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام عظيم مكانة النبي

صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته من الأمور التي حث عليها القرآن: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. علمنا القرآن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه رسالة للإنس والجن على حد سواء. قال الله تعالى:

علمنا القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

سليما. وعلمنا القرآن الكريم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من عمر قال له: يا رسول الله، والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، أو كما قال. فهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا القرآن الكريم أيها الأخوة الكرام أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب للنجاة وسبب الأمن. قال تعالى:

وعلمنا القرآن الكريم، بر الوالدين وصلة الرحم. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً.

القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.

لا يحب من كان مختالا فخورا. وعلمنا القرآن الكريم التواضع، وما أجمل أن يتواضع الإنسان لأخيه ولجاره ولأبنائه ولذويه بل وللناس جميعا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا القرآن الكريم الحلم وكظم الغيظ والعفو والتسامح، وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصحابة. وكم من القصص وكم من الصور وكم من الكلام الرائع الذي سطره أولئك الرجال في حياتهم. لهذا قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعلمنا القرآن الكريم العدل والإنصاف في الحكم على الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، علمنا القرآن الكريم أن نكون كثيري النظر والتفكر والتأمل في خلق الله عز وجل في هذا الكون وفي هذه الحياة. ما أجمل أن نسمع قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.

الأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلمنا القرآن الكريم أيضا أن نتعاون مع الناس على الخير، وما أجمل أن يكون الإنسان متعاونا مع إخوانه ومع جيرانه ومع أصدقائه ومع ذويه. قال الله عز وجل حاثا لنا على هذا الأمر

وعلمنا القرآن الكريم الذكاء والفراسة والبصيرة، وأن هذا من صفات أهل الإيمان، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي لأهل الذكاء والبصيرة والفراسة. فالمؤمن كيس فطن، لا كما يقال كيس قطن. المؤمن ليس بالخب، ولا الخب يخدعه. فالمؤمن ذكي في تعامله، بصير في تناوله للأمور، عنده الفراسة في معرفة الأشياء، فلا يخادع ولا يخدع ولا يمكر ولا ينكر به. لهذا علمنا القرآن الكريم ألا نقنط ولا ينيأس مهما كانت الظروف ومهما ادلهمت من الخطوب. فرحمة الله عز وجل واسعة. قال الله عز وجل:

الغفور الرحيم. وعلمنا القرآن الكريم أن نكثر من الدعاء له سبحانه وتعالى وأن نثق باستجابة الدعاء. ما أجمل قول الله تعالى:

أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلمنا القرآن الكريم أن من يدعو إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس، بل يكون همه هو نشر الدين الحق، ابتغاء الأجر، تعمل العمل، تخدم الناس، تنفذ لهم ما يمكن أن تتعاون معهم، لكن لا تنتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى موسى عليه السلام عندما قال الله عز وجل عنه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فلم ينتظر الأجر ولم ينتظر الشكر ولم ينتظر المديح، بل أعرض حينما قام بخدمتهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فمن يدعو إلى الله لا ينتظر الأجر، من يقوم بخدمة الناس، من يقوم بالتعاون مع الناس بدون مقابل، فإن هذا مما ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لهذا فالمؤمن كما قال الله عز وجل سبيله كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال تعالى

0: وعلمنا القرآن الكريم مراقبة اللسان، في كل لفظة نتكلم بها لا نتكلم إلا بخير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البكاء من خشية الله والشوق إليه مما علمنا القرآن الكريم. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعلمنا القرآن الكريم أن تكون قلوبنا سليمة من كل المساوئ والعيوب حتى ننجو يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون.
1: إذاعة مارب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الشعب اليمني كان وما يزال وسيظل مع القضية الفلسطينية وفداء للمقدسات، لم يتغير أو يتبدل. ما تغير هو أن حثالة من العنصريين الهمج يحاولون الالتصاق كطفيلي في مشهد البطولات الفلسطينية الحقة، ويبتزون مشاعر الناس بشعارات فارغة كصرختهم البلهاء، ويكذبون أنهم ينتصرون للأقصى بقتل محبيه. اليمنيون يفهمون الفرق بين النضال الصادق والمقدس، وبين من يرى طريق القدس يبدأ بقتل المسلمين في اليمن والعراق ويمر مخططه بهدم الحرمين وتلويث صنعاء وبيروت وبغداد. القضية الفلسطينية هي كل الطهر وكل الحق، ولا يشرفها أن يتعلق بأسار قدسيتها ملوثون وعنصريون وسلاليون وقتلة. الصواريخ والدرون التي تستهدف بلاد الحرمين وتقتل الأطفال في مأرب وتحصل الموت في خيام النازحين لن توجه ولم تصنع لنصرة قضية العرب الأولى. المشروع الفارسي رديف للمشروع الصهيوني، هذه حقيقة تثبتها الأحداث والوقائع، ومن السذاجة أن تنطلي علينا شعارات الموت وصرخات النفاق ودموع التماسيح. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: رفع نظام خميني منذ انطلاقته في العام 1979 مسألة القدس وفلسطين كإحدى مفردات الخطاب الثوري، ولا يزال طيلة ذلك الوقت على ذات النغمة محدثا اختراقات كبيرة في جسد القضية وأطرافها وتعريفها، وهو ما يسوقه هذا النظام كإنجازات ويراه آخرون بعين مختلفة. ومثلما تدعي إيران أنها باتت قائدة تيار المقاومة ضد الاستكبار الأمريكي والكيان الإسرائيلي، فالشواهد العديدة تضرب مثل هذا الطرح وتنسفه من أساسه. إيران أضرت بالقضية الفلسطينية عبر مسارين، الأول سياستها العامة في المنطقة، والآخر تعاملها المباشر في الملف الفلسطيني. فيما يتعلق بالأول، نجد أن تبعات حربها على العراق وشروعها بغرس حركات وخلايا مسلحة داخل البلدان العربية تحت ما تسميه مبدأ تصدير الثورة، ثم اشتراكها المباشر في غزو بلدان عربية وإبادة وتهجير شعوبها كما حصل في العراق ثم سوريا وحتى اليمن، كل ذلك لم يكن بالتأكيد في صالح القضية الفلسطينية، بل بالعكس ألحق بها كامل الضرر، إذ أثر على كونها القضية المركزية للعرب وصرف جزءا كبيرا من الاهتمام العسكري والسياسي والإعلامي لمواجهة خطر إيران. إلى ذلك فإن طهران احتضنت العديد من جماعات التطرف والعنف كالهجرة والتكفير والقاعدة، واستنسخت داعش كذريعة لتغيير ديموغرافي واسع في العراق والشام. وفيما يتعلق بتعاملها المباشر مع الملف الفلسطيني، لم تتعاطى إيران مع هذا الملف إلا من قبيل المزايدة، ووفقا للباحث المصري معتز سلامة، فإن إيران لم تدخل إلى الصراع العربي الإسرائيلي من بوابة القيمة الإضافية لنضال العرب، بل من باب المنافسة عبر احتضان وتبني مسار عسكري موازن يتصادم في كثير من الأحيان مع الدولة الوطنية العربية وليس مع إسرائيل. كما أن علاقة طهران بمكونات الداخل الفلسطيني كانت بمثابة المقص الذي يقطع الأواصر بين هذه المكونات ويعمل على بذر أسباب الخلاف وديمومتها إلى الحد الذي تجاوز الخطوط الحمراء وتوجه السلاح الفلسطيني إلى الصدر الفلسطيني. هذا عوضا عن أن إيران مثلما أسهمت ميليشياتها الطائفية في قتل وتشريد ملايين من العرب في أكثر من قطر عربي، فإنها قتلت من الفلسطينيين أعدادا غير قليلة، أولها في لبنان حيث مذبحت صبرة وشتيلة والتي تعد الأكبر في تاريخ المذابح التي طالت الفلسطينيين، ونفذتها عناصر حركة أمل التابعة لإيران والتي انسلخ منها لاحقا فصيل مكونا حزب الله. عدا عن ذلك فإن قتل الفلسطينيين على يد ميليشيات إيران في العراق بلغوا 16,000 قتيل في 3 سنوات فقط، وتضاعف هذا الأرقام إلى أضعاف مضاعفة وفق مصادر عراقية. يذهب قسم آخر من الباحثين إلى أعمق مما سبق، يرون أن نظام خميني تأسس منذ بدايته للالتفاف على القضية الفلسطينية، وبالتالي تمت مساعدة خميني للإطاحة بالشاه وإعلان نظام إسلامي اتخذ من تحرير القدس شعارا، إلا أن تطورات متلاحقة جاءت تشير بمجموعها إلى أن العلاقة بين طهران وتل أبيب ظلت بعد ثورة خميني كما كانت عليه أيام الشاه. والدليل على ذلك أن إسرائيل قامت بضرب المفاعل النووي العراقي في السنة الأولى من الحرب ترجيحا لكفة إيران، لكنها لم تمس مفاعل إيران النووي بسوء، بل لا يزال الملف النووي الإيراني يستعمل إلى اليوم كفزاعة لابتزاز الجوار العربي وتسهيل التواجد العسكري الغربي. في منتصف الثمانينات كانت فضيحة إيران كونترا دليلا إضافيا على زيف العداوة بين الحاخامات والملالي، حيث اشترت إيران من أمريكا أسلحة بواسطة إسرائيل. بلغ التخادم الإيراني الإسرائيلي ذروته عقب الغزو الأمريكي الإيراني لبغداد 2003، حيث امتلأ وسط وشمال العراق بالشركات الاستثمارية الإسرائيلية، كما تفاضح العديد من النواب العراقيين الموالين لطهران في أكثر من مناسبة بأن زياراتهم إلى تل أبيب لم تنقطع. بالتزامن اتخذ بنيامين نتنياهو قرارا يشدد على منع نشر أي تفاصيل تتعلق بالتعاون الاقتصادي والعسكري والكيميائي مع إيران، لا سيما بعد فضيحة التاجر الإسرائيلي ناحوم منبار المتهم بتصدير مستحضرات كيماوية إلى إيران، وهي القضية التي أثارت المحامي أمنون زخروني أو التي أثارها المحامي أمنون زخروني الذي أراد أن يثبت أن منبار ليس هو الوحيد. بالعودة أكثر إلى الوراء، فإن نتنياهو نفسه يذكر في كتابه مكان تحت الشمس أن اليهود لا يزالون يحملون امتنانا عميقا لإيران، لأن الفرس أنقذوهم من السبي البابلي أواخر القرن السادس قبل الميلاد. وهو الأمر الذي يوضحه أكثر اللواء المتقاعد مروان العمد، الذي يقول إن إسرائيل أطلقت اسم الملك الفارسي كروش أو كورش الذي حرر اليهود من السبي البابلي على أحد شوارعها. ويضيف أن معاداة العرب هي السمة المشتركة بين الفرس واليهود، مستشهدا بمقطع فيديو لقاسم سليماني يصف فيه العرب بأنهم بدو همج. ويضيف العمد أن جزءا من شيعة إيران لا ينظرون للقدس كما ننظر لها نحن، بل يعتبرون القدس الذي أسري إليها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الجنة. إن الدماء التي أريقت في الرمال وحدها على يد الإيرانيين هي أضعاف ما ارتكبته الآلة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ومساحة الرمال تناهز فلسطين، ولم تتوقف آلة الموت والإبادة الإيرانية عند الرمادي، بل استمرت وامتدت حتى نالت أكبر الحواضر البشرية في المنطقة: الموصل وعدن وحلب وتعز ومأرب. وهذه المقارنة لا تقلل بنظرنا من بشاعة الصهاينة ولا من مكانة فلسطين، لكنهم عدو واضح، بينما إيران تقوم بهدم البيت الكبير ونقر أساساته، وثمة من يواليها من أجل غرفة لن يبقى لها إذا انهد البيت أرضية ولا سقف. في اليمن كشفت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة القناعة عن وجه العميل عبد الملك الحوثي ومن ورائه إيران. إنها لعبة الأقدار ودورة الزمن. فاجأته الأحداث في القدس وقطاع غزة بعد أن هدد إسرائيل بضرب أهدافها الحيوية، اعتقادا منه أنه سيخطب في الناس ويزايد عليهم باسم فلسطين التي سلمها الخميني للإسرائيليين في يوم أسماه يوم القدس عام 79. ومنذ ذلك الحين وإيران تحتفل بيوم القدس وتهدد إسرائيل وأمريكا، وإسرائيل وأمريكا تهددان إيران، بينما المواجهة تتم في العراق وسوريا واليمن. لا ندري بعد سقوط القناع عن وجه العميل الحوثي كيف ما زال بعض اليمنيين يقبلون على أنفسهم العار ويقاتلون إلى جانب هذا الصهيوني الذي نقش الموت لإسرائيل على الجدران، بينما هو يقتل بهم إخوانهم في صنعاء وحجة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة وعمران والمحويت وذمار وإب وريمة والجوف. لسانه يتحدث عن فلسطين ونصرتها، وأفعاله في صف الصهاينة والمطبعين مع الصهاينة. هذه العصابة الحوثية الإرهابية أداة من أدوات الصهيونية العالمية، وعلينا أن نعي أنها أضعف وأوهن من بيت العنكبوت. علينا أن ندرك أن ثلاثي أمريكا وإسرائيل وإيران يعمل ضد الوجود العربي، والميليشيات التابعة لإيران تعمل لصالح إسرائيل. وعلينا ألا ننتظر حلا من أمريكا، فمثلما وقف جورج دبليو بوش أمام مجلس الأمن ليتحدث عن امتلاك أدلة على وجود أسلحة دمار شامل بالعراق وهو يعرف أن هو يكذب وسلم العراق لإيران، كذلك جون بايدن يقف اليوم أمام الشعب الأمريكي ليقول لهم إنه يريد السلام في اليمن وهو يعرف أنه يكذب، لأنه يريد تسليم اليمن للحوثي وبالتالي لإيران. ما تريده الإدارة الأمريكية هو تكرار سيناريو العراق في اليمن لابتزاز اليمنيين ومحيطهم وتحقيق مآربهم بالأكاذيب والأباطيل. من يصدق كل هذا الدلال لعصابة الحوثي الإرهابية وتجنيبها تطبيق القرار 2216 ورفضها للسماح لفريق خبراء الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر الذي يهدد انفجاره الحياة في اليمن والمنطقة؟ وبنفس الوقت ترفض هذه العصابة المبادرة السعودية للسلام، وسنسمع قريبا الضغط الأمريكي لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة من طرف واحد، وبعد هذا ما زالوا يرددون شعارهم المنافق. من كل ما سبق لا أمريكا ولا إسرائيل ولا إيران ولا مرتزقتها من الحوثيين يستطيعون تركيع اليمنيين ولا يستطيعون مصادرة سيادتهم وكرامتهم. فقط على اليمنيين أن يوحدوا صفوفهم وأن يدركوا أن عدوهم الحوثي ولا أحد سواه، وأن المعركة معه معركة وجود، وأن الانتماء إليه أو مناصرته يعد عارا لا تمحوه السنون، وأن السكوت عليه سيجعل اليمن مثل فلسطين وصنعاء مثل القدس. وأخيرا، القدس ليست ميدالية يعلقها ناشط على نعش سفاح، وليست سفارة ينقلها رئيس المتقلب المزاج، ليست حصارة في جمعية خيرية أو بندا في مسودة اتفاقية مستحيلة التنفيذ، ليست مفردة يلوكها مذيع فيما وراء الخبر، ولا هي يوم يزايد فيه أتباع الملالي نهاية كل رمضان. القدس هي هذا القبس الذي يربط الوجدان الممتد من الماء إلى الماء، هي التكثيف الأبرز لثلاثية الأنبياء والأرض والزمن، هي هذا الميثاق الهاتف داخل كل قلب أن كل دم حرام وأن كل مدينة قدس. ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
1: برنامج بالمسند.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء. اليوم سنحدثكم عن ملكة عربية، وهي الملكة سيمسي أو كما يسميها البعض شيمسي ملكة قيدار.
10: مستمعين الأعزاء، كانت سيمسي أو كما يسميها البعض شيمسي ملكة عربية سادت في الشرق الأدنى القديم في القرن الثامن قبل الميلاد. خلفت الملكة زبيبة وكذلك تلغث فلاسر الثالث ابن أشور نياري الخامس ملك أشور، وكان أول حاكم أجنبي يخضع العرب تحت سيطرته. الملكة شيمسي هي من ملكات الشرق الأدنى القديم، حكمت في القرن الثامن قبل الميلاد سنة 733 قبل الميلاد. تم ربطهم بمملكة قيدار العربية، وقيدار منطقة في شمال الجزيرة العربية جنوب سوريا باتجاه سيناء. يوجد عدة افتراضات لموقعها الدقيق، لكن أغلب المؤرخين يظنون أنها منطقة دومة الجندل الجوف حاليا شمال شبه الجزيرة العربية، ويعود نسب هذه المنطقة إلى قيدار ابنة إسماعيل.
9: كما يعتقد الكثير من المؤرخين حسب النقوش المتواجدة أنها لم تكن مملكة، وإنما كانت عبارة عن تجمع قبلي يعتمد على نظام المشيخات العربية التي نشهدها حتى اليوم منتشرة في تلك المناطق. بالتالي كان هذا التجمع هو اتحاد أكثر من مشيخة يسكنون الخيام. الملكة شمسي كانت من أقوى الحاكمات، حيث استطاعت أن تقف في وجه الأشوريين، وقيل أنها أقسمت للإله شماس بالولاء للملكة الأشورية، لكنها نكست عهدها وقادت تحالف عربي وخرجت من سيطرة الملك الأشوري تلغت بلسر الثالث ابن الملك أشور، وانضمت إلى التحالف الأرامي، مما دفع ملك أشور إلى مهاجمة قيدر.
10: عندما تمردت سيمسي ضده من خلال الانضمام إلى تحالف من قبل رخيان دمشق، هاجم فلاسر وهزم سيمسي، أجبرها والتحالف على الاستسلام ودفعت الجزية للبقاء في السلطة، وحكمت لمدة 20 عام، وكانت خليفتها الملكة لاتي في حوالي 700 قبل الميلاد. الأخبار الأشورية في ذلك الوقت تصف الملكة سيمسي كحاكمة قوية التي كانت جريئة بما يكفي لمواجهة الملوك الأشوريين في 730 إلى 720 قبل الميلاد، وذكرت أنها وغيرها كحكام من مناطق بعيدة إلى الغرب من أشور الذين كانوا على بينة من الملوك الأشوريين وكانت معهم في تجارة التوابل.
9: شمسي وسلفها وخلفها من الملكات قدن السفارات والقوافل التي تحمل التوابل والبخور إلى الشرق الأدنى وسوريا من شبه الجزيرة العربية. أتت شمسي إلى السلطة باعتبارها تابعة لآشور، خلفا للمملكة العربية السابقة زبيبة التي تنازلت لصالح شمسي، واستمر قسم زبيبة والولاء من قبل شمسي على اعتلائها العرش، وحلفت بالشمس آلهة عربية بأنها سوف تكون مخلصة لآشور، وأعطي تغلات فلارس اعتراف رسمي لهذا الانضمام، وفي وقت لاحق. ومع ذلك

0: الجيش الأشوري في عهد الملك تلغت بلاصر الثالث الذي حكم من عام 745 إلى 727 قبل الميلاد، وقد كان في وقتها أخضع قوم إيدوم، والآن تحول اهتمامه إلى القوى المناهضة للأشوريين في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. وفقا للسجلات الأشورية، هاجم تلغت بلاصر العديد من المناطق القبلية العربية، وهزم شيمسي في حي جبل سا، وأخذ الأشوريين العديد من الأسرى في الحرب، وكذلك أخذوا 30,000 من الإبل وأكثر من 20,000 من الأثوار كغنيمة. ويسجل نقش أن 9,400 من جنودها قتلوا، وبالإضافة إلى 5,000 كيس من أنواع مختلفة من التوابل ومذابح الآلهة والأسلحة، وبما في ذلك موظفين الزينة من آلهتها، وتمت مصادرة ملكيتها، كما هربت إلى الصحراء وأضرم تلغت بلاصر النار في الخيام المتبقية في موقع المعركة.
1: بعد هزيمتها فرت شيمسي كما قيل من قبل المؤرخين الأشوريين من أرض المعركة، ولم تبقى طليقة لفترة طويلة، لأنها سرعان ما اعتقلت وجلبت كأسيرة إلى ثغلت بلاصر، وعين كيبو أو حاكما لها لأكثر من 10,000 جندي، وأعاد لها مملكتها. ويقال أيضا أنها قد هربت إلى أرض بازو واستسلمت في وقت لاحق. شروط الاستسلام تضمنت دفع الجزية من قبل شيمسي.
0: احتار الأشوريين لاستعادتها، لأنهم بحاجة إلى حاكم عربي مرن من أجل الحفاظ على طريق التجارة المربحة بين الشمال والجنوب من الأراضي الأشورية في جميع أنحاء المملكة، وطلب من 7 من الممالك الأخرى المشاركة في التجارة العربية أيضا بعد دفع الجزية وتوفير الأمن لتجارة البخور. وكانت هذه الممالك 7 هي ماسا وتاياما وسابا وهيابا وبدانا وحاتيا وأدبيعولو. وكانت الجزية التي يجب أن يدفعها العرب الذهب والفضة والإبل، الذكور والإناث وجميع أنواع التوابل.
1: لم تعرف نهاية الملكة شيمسي إلى الآن، وكل ما استطاع معرفته المؤرخون هو أنها أسرت بعد أيام من تلك المعركة التي خسرت فيها وهربت، وتم تصويرها في أحد الرسومات على أنها حافية نشرة شعرها بعد أن أذنعها التعب والجوع من الفرار وقد خارت قواها المعنوية.
0: خلفت الملكة شيمسي الملكة يعيثة التي قامت هي أيضا بدورها ضد الآشوريين. وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عرش النساء. نلقاكم غدا في حلقة جديدة ومع ملكة جديدة. إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبراسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

هيهات بعيد عليكم ما أردت. وأنا أعي ما أقول وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر من عند الله أولا. وقومي الحقيقة لا يفرحون كما قال الشاعر، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهريه. هيهات لعبد الملك صاحب مران أن يدنس ما أربي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضاء سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزندي ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دقر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثية الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة. أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسته الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية، إنما أقدمت عليه إيران بتسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة مهان إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنسانيا كما تروج له الميليشيا، بل يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات صلة ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على الميليشيات. دشنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب وجامعة إقليم سبا برنامجا تدريبيا ل 600 موظف من مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان كافة الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى ورفع مستوى التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في ظل ما تشهده اليمن من تهديدات إرهابية متصاعدة تقودها إيران عبر ذراعها المتمثل في ميليشيا الحوثية الإرهابية والتي تستهدف أمن الوطن واستقرار سلامة المواطنين وتهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها محافظة مأرب، قام مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي والمهندس عبد الله عينان رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني صباح الثلاثاء بزيارة تفقدية لمشروع برج ومجمع الرهوجان التجاري، وأثناء الزيارة اطلعوا على سير العمل ونسب الإنجاز، استمعوا إلى شرح مفصل حول المكونات والخدمات التي سيقدمها المجمع عند اكتماله. نهاية الموجز في أمان الله.

والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعون وأخواتي المستمعات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في الحلقة السادسة من برنامج كيف نقوي الإيمان. الحلقة السادسة نتناول فيها الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، والتي أختم بها في هذا السياق كأسباب، لندخل بعدها بإذن المولى جل وعلا في موضوعنا الأهم، ألا وهو كيف نقوي الإيمان. تكلمنا في حلقات ماضية عن بعض من هذه الأسباب، لنواصل وإياكم الحديث عن بعض من هذه الأسباب، من الأسباب التي تؤدي أيضا إلى ضعف الإيمان بالله جل وعلا: الإغراق والانشغال بالدنيا. كثير من الناس ينشغل بدنياه ويجعل مال الدنيا أكثر من مال الآخرة. أتذكر في يوم من الأيام وأنا في درس من الدروس في مجلس من المجالس، أتحدث لأناس أذكرهم بالله جل وعلا، فقال لي أحدهم: يا مطوع، يكفي أنتم تجعلون من الدين، تجعلون من أن الله جل وعلا لن يغفر لنا، والله جل وعلا قد قال ساعة لقلبي وساعة لربي. هو يقول هكذا، أن الله قال ساعة لقلبي وساعة ربي. طبعا لا توجد آية في القرآن الكريم بهذا المعنى حتى، بل الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقلت له: أولا، لا توجد آية في القرآن الكريم بمثل هذا الكلام الذي تقوله أنت، ثم لو سلمنا جدلا على أنه كما قلت ساعة لقلبك وساعة لربك، تعال بنا نحسبها ونرى كم تعطي لقلبك وكم تعطي لربك. في اليوم والليلة 24 ساعة، لو قسمناها ساعة بساعة يعني أنك تعطي لربك 12 ساعة. من منا اليوم فعلا كما قال أخونا هذا يعطي لربه جل وعلا نصف يومه وليلته؟ لو جئنا نحسب ما نعطيه لله جل وعلا، أو ما الوقت الذي نقضيه مع الله عز وجل، لوجدنا أن الوقت الذي نقضيه مع الله عز وجل عند أغلب الناس قد لا يتجاوز الساعة أو الساعة والنصف من 24 ساعة. الصلوات التي نؤديها 5 صلوات، كم نقضي في كل صلاة؟ 5-6-7-10 دقائق، 50 دقيقة. ثم صلاة السنن، هذا إن كان بعضنا يحافظ عليها، لأن البعض للأسف لا يحافظ على السنن المؤكدة، كم يقضي فيها أيضا؟ قراءة القرآن، ذكر الله، هل نحافظ عليه أصلا؟ يعني ما مجموع ما نقضيه مع الله لا يصل أحيانا إلى الساعة والنصف. إذا نحن بهذا نغالط أنفسنا أننا ساعة لقلبي وساعة ربي، كلام غير صحيح. الانشغال الزائد بالدنيا والإغراق فيها سبب من أسباب ضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وأنا لا أقصد بكلامي هنا الابتعاد عن الدنيا وعدم التكسب وطلب الرزق، لا أقصد بكلامي هذا البتة. وحتى لا يفهمني البعض خطأ، العمل والسعي في طلب الرزق إن أخلصنا النية لله هي عبادة، لكن الذي أقصده هنا الانشغال الزائد، الذي أقصده هنا ما قاله أحد الناس في مرة من المرات. هو عنده محل تجاري في سوق من الأسواق، يفتحه فجرا ويبقى فيه حتى يخرج ولده من المدرسة، فيأتي ابنه من المدرسة مباشرة إلى المتجر، وهو يذهب إلى البيت ليتناول طعام الغداء، ثم يعود وقت العصر ليذهب ولده بعدها إلى بيته. يوم من الأيام جاء الولد من المدرسة وفتح المحل التجاري، ثم ذهب الوالد كالعادة، فجاء الأب وقت صلاة العصر، والولد وقت صلاة العصر كان قد أقفل المتجر وذهب إلى الصلاة. فلما عاد الولد والأب في حالة لا يعلمها إلا الله، كيف يغلق المتجر؟ فلما رجع الولد ورأى والده عند المتجر على باب المتجر خاف، فسأله والده: أين كنت؟ قال: كنت أصلي. فقال الأب، واسمع معي أخي الكريم أختي الكريمة، وهذا مما يعجب له للأسف، قال له بهذا اللفظ، واسمحوا لي أن أقول لكم ما قاله باللهجة، قال: ها، إحنا جينا السوق نطلب الله ولا نعبد الله؟ بعض الناس يتصور أن السوق ليس للعبادة، أن السوق فقط لطلب الرزق، مع أنه لو أخلص النية لله لعلم أن عمله الذي يقوم به عبادة يتعبد الله جل وعلا فيها. الذي أقصده أن انشغالنا وحبنا للدنيا والإغراق فيها والانشغال بها أكثر من حبنا لله جل وعلا. يدخل الواحد منا إلى المسجد، عندما يكمل الصلاة يبادر إلى الخروج، يقرأ القرآن، لا يكاد يبقى وقتا طويلا، حبنا للدنيا أكثر. هذا الذي أقصده بأننا ننشغل بالدنيا أكثر ونغرق فيها أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، يعني يكفيه الشيء اليسير. والله جل وعلا يقول لنا في القرآن الكريم عندما تكلم عن الآخرة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لاحظ معي، قال وسارعوا، وفي آية أخرى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وفي موضع آخر قال فاستبقوا الخيرات. إذن سارعوا، سابقوا، استبقوا. طيب في الدنيا ماذا قال؟ قال الله جل وعلا في طلب الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لاحظ معي، قال فامشوا. نحن اليوم ماذا فعلنا؟ للأسف تجد كثير من الناس يمشي في العبادة، بل حتى المشي عند بعض الناس في العبادة ضعيف، ويسارع ويسابق ويستبق في أمور الدنيا وفي أمور الرزق. الله جل وعلا أيضا حذرنا، وهذا سبب من الأسباب التي تضعف الإيمان، وهو الانشغال بالمال، الانشغال بالزوجة، الانشغال بالأولاد. الله جل وعلا قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات

0: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ويقول في آية أخرى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في مال الرجل فتنة، وفي زوجته فتنة، وولده. طبعا هذا الكلام الذي أقوله هي ليست دعوة إلى ترك تربية الزوجة والأولاد، حاشا، لا أقصد بكلامي هذا البتة، هذا من الخير بل من الشيء المطلوب شرعا، لكن الانسياق وراء الزوجة في المحرمات، الانسياق وراء الأولاد في الشغل عن طاعة الله وعن طاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي أقصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مجبنة، إذا جاء المرء يجاهد في سبيل الله قال ولدي، مبخلة، إذا جاء ينفق في سبيل الله قال ولدي أحق، محزنة، يركبه الهم والغم، إذا أصابه مرض أو غيره فينشغل عن أشياء كثيرة. فإذا المقصود ليس ترك التربية للزوجة أو للأولاد أو صرف المال في طاعة الله عز وجل، وإنما أقصد الانشغال الزائد بهذه القضايا التي تبعدنا عن الله عز وجل. إذن هذه الأسباب هي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان بالله جل وعلا. بقي سبب من الأسباب أذكره إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سنة.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: تقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على بساط الشجن وسنأخذكم هذه المرة في رحلة إلى عدن.

0: بدر شانا اشوف يومي سنا دي جنة الدنيا حواء كل فن يا طايرة.
1: مدينة عدن تطل على بحر العرب ويقع ساحلها في الجزء الجنوبي من اليمن، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 760 كيلومتر مربع، في حين يصل تعداد سكانها إلى حوالي 865 ألف نسمة. تنحصر إحداثيات المدينة على خط الاستواء بين دائرتي عرض قدرهما 47 و 12 درجة باتجاه الشمال، وتحدها من الركنين الشمالي والشرقي محافظة لحج، ومن الركن الشمالي الغربي محافظة أبين.
2: وعن أهم شواطئ عدن، ساحل الغدير يقع في طريق صلاح الدين الرئيسي في عدن الصغرى، ويفتح من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8 مساء، وهو شاطئ في قمة الروعة والجمال، يتميز بالمناخ الطبيعي والموقع الجميل. وهناك أيضا ساحل أبين وساحل العشاق وساحل العروسة.
1: أهم المعالم السياحية في عدن: قلعة سيرة. قلعة سيرة هي موقع عسكري في عدن، بنيت القلعة في القرن الحادي عشر الميلادي، وحاليا يستخدمه الجيش اليمني. القلعة موجودة على جزيرة سيرة، وهي جزيرة صخرية بركانية طويلة تقع بالقرب من مدينة عدن، وكانت هناك دراسات أثرية قليلة أجريت في المنطقة. أحد النظريات تقول بأن القلعة بنيت في سنة 1137 من قبل الحاكم التركي على عدن الأمير عثمان التريكي، وقد ثبتت القلعة خلال هجمات لاحقة ضد عدن من قبل البرتغاليين والأتراك، خاصة في العام 1517. من جانب آخر، من شبه الجزيرة عدن، وواصل البريطانيون تطوير القلعة بعد وصولهم في العام 1839.
2: وهي من أبرز القلاع وحصون مدينة عدن القديمة التاريخية، وقد لعبت القلعة دورا دفاعيا في حياة المدينة، حيث ومن خلالها تشكلت التحصينات الدفاعية في الجبل، وتم صد الكثير من الهجمات والغزوات التي سعت للسيطرة على المدينة، حتى صارت رمزا للصمود أمام هجمات الغزاة والطامعين. والسيطرة على الميناء كان آخرها معركة التصدي التي قام بها سكان عدن بالدفاع عن المدينة بأسلحتهم المتواضعة في وجه الاحتلال البريطاني في 19 من يناير 1839.
1: تطلق تسمية سيرة على الجزيرة كلها بما في ذلك القلعة، والذي اختلف كثير من الباحثون المحليون في تعريفها، فقد ذكر صاحب تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية وله السبق في تناول مثل تلك الموضوعات ثلاث حلول للتسمية. أولها أن المستعمرين البرتغاليين أطلقوا

0: من جبل التعكر أي جبل حديد حالياً. ثالثهما النصيرة بالعربية تعني السمك الصغير أو السردين أو الشقوق والكهوف. وتقع قلعة صيرة على الجزيرة المعروفة باسم صيرة، والتي تقع إلى الشرق من مدينة كريتر، وهي عبارة عن جبل يحيط بها البحر من أربعة جوانب، حيث يبلغ ارتفاعه 430 قدماً فوق مستوى سطح البحر. بالاعتماد على بعض الشواهد والمصادر التاريخية ومقارنتها والدراسة المتأنية لها، يمكن أن نتواصل قدر الإمكان إلى تحديد زمن بناء القلعة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون بناؤها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنشوء وتطور الميناء، والذي لا يمكن أن يتطور ويضيع صيته كأهم ثلاثة موانئ في العالم القديم إن لم يكن أهمها، والتي ذكرت في الكتب اليونانية والرومانية القديمة، دون أن يكون لها حماية وتحصين تطرز بها الجبال المطلة على هذا الميناء. من خلال كل هذا يتبين لنا أن هناك حصن قديم فوق جبل صيرة، وهناك من الطامعين والغزاة من قام بتوسيعها، وآخر قام بتخريبها، ومن سعى لإعادة ترميمها وإصلاحها. الوصف العام للقلعة: إن الغرض من إنشاء القلعة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتحكم في ميناء عدن القديم كان عسكرياً بحتاً، وذلك من أجل الدفاع عن المدينة، ويدل ذلك من حيث عدد المدافعين عنها وانتشارهم في حجراتها المتعددة ووجود المزاغل المنتشرة فيها تطل غالبيتها على البحر. أما الوصف لشكلها الخارجي، تتكون القلعة من برجين اسطوانيين متساويين في الارتفاع يحصران بينهما المدخل الرئيسي الواقع في الجهة الغربية في البرجين، فتحتان كبيرتان وفتحتان صغيرتان عبارة عن مزاغل تضيق في المقدمة وتتسع للداخل بحيث تسمح بحرية الحركة للمرابط عليها والتصويب بدقة.
1: ويوجد مدخلان للقلعة رئيسي، وهو محصور بين البرجين، ويقع في الجهة الغربية، والباب الآخر يوجد في البرج الشمالي، ويصعد إلى المدخل الرئيسي بواسطة درجات دائرية الشكل تؤدي إلى فتحة باب مستطيلة بطول 47 سنتيمتر وعرض 96 سنتيمتر. كان يغلق عليها باب خشبي سميك لا يوجد الآن، ولكن أثاره باقية. ثم يليه باب خشبي آخر بطول 72 سنتيمتر وعرض 96 سنتيمتر يفتح على الصالة المركزية.
0: البرجان أحدهما يقع على جهة الجنوب والآخر إلى الشمال، فيهما عدة فتحات، ثلاث منها في الوسط وأربع في الأعلى، وكذلك الحال بالنسبة للبرج الآخر. ويختلف هذا البرج الواقع في جهة الجنوب بوجود باب من الناحية الشمالية، ويلتف البرجان حول القلعة بشكل دائري حيث يلتقيان في الخلف.
1: والمدخل الرئيسي للقلعة يفتح على صالة مركزية عليها ممرات تؤدي إلى حجرات مختلفة المساحات. أما سقفها فهو سطح وبه فتحات للتهوية والضوء، ويلاحظ تنوع البناء والطراز المستخدم في أساليب الممرات بالأقبية الأسطوانية البرميلية والحجرات بالأقبية المتقطعة إلى جانب الأسقف المسطحة. الجانب الأيمن للبرج الجنوبي من القلعة يوجد به أربع غرف أو أربع حجرات، ويتم الوصول إلى هذه الحجرات عبر ممرين، فالممر الأول يصل بالحجرة رقم 1 و2، والممر الآخر يؤدي إلى الحجرتين رقم 3 و4.
0: وفي هذا البرج نفس عدد الحجرات في البرج الجنوبي، ويتميز بوجود حجرات مغلقة من التهوية والضوء، وربما أنها تستخدم كمستودع أو مخزن للمؤن الغذائية وكذا الأسلحة. وفي أحد حجرات هذا البرج فتحة دائرية عبارة عن سهريج لخزن الماء لخدمة الحامية العسكرية في القلعة. الطابق العلوي أي سقف القلعة: يتم الصعود للطابق العلوي للقلعة عبر درج حجرية، وعلى سطح القلعة أربع قواعد حديدية في الجهات الأربع مستندة على قواعد مستديرة الشكل مبنية من الحجارة ومكونة من ثلاث طبقات وطبقتين، وقد سدت بعض المزاغل في الطابق العلوي بأنها مستحدثة، ويبلغ عددها 28 فتحة، كما يوجد الحمام في الطابق العلوي.
1: هي ساعة برج يعود بناؤها إلى عام 1890، متوقفة عن الدوران منذ حوالي ربع قرن، وعادت للدوران في فبراير 2012. وتقبع الساعة على مرتفع تل بمنطقة وحي التواهي بمحاذاة ميناء عدن، شيده البريطانيون إبان استعمارهم لعدن، والذي بدأ في 1839 وانتهى في 1967. أعلن المجلس المحلي

0: ومكتب الأشغال العامة تنفيذ مشروع تشغيل ساعة بيك بن عدن ب 24 ألف دولار أمريكي بعد استكمال توريد قطع الغيار من شركة بريطانية، بحيث يتم وضع أربعة أوجه جديدة رئيسية للساعة من مادة الفايبر جلاس الأبيض وتركيب الأضواء الداخلية وعقارب الساعة وأداة للتحكم وتطوير الهيكل الخارجي لها.
1: شيد هذا الصرح منذ أكثر من 120 عاماً عندما كانت عدن تخضع لإمرة مستعمرات الهند البريطانية الشرقية. صممها مهندسون بريطانيون وفقاً لتصميم ساعة بيغ بنغ في لندن، ووصفوها بأنها بيغ بنغ العرب أو بيغ بنغ الشرق. تم تشييد ساعة بيغ بنغ عدن عام 1890 بمشاركة عدد من أمهر المهندسين البريطانيون اشتركوا في تصميمها وبنائها مع عدد من العمال المحليين من الحجارة ذات اللون الأسود والإسمنت الحجري الممزوج بمادة قوية تخلط مع الماء. والصرح عبارة عن مستطيل الشكل وسقفه أشبه بشكل مثلث متساوي الأضلاع مطلي بالقرميد الأحمر المطلي.
0: يبلغ طول قطرها حوالي متر من الأربع الجهات، وعرضها متر ونصف، وارتفاعها 22 متر. بداخلها سلم حديدي ذو سمك خفيف وشكل حلزوني يمتد حتى أعلى الساعة تطل على البحر مباشرة وعلى ضاحية منطقة التواهي. كانت عقارب الساعة نهاية دورانها لساعة كاملة تصدر رنة قوية يصل صداها إلى الجميع ويسمعه أهالي الأحياء المجاورة في مدينة عدن، وخصوصا في الليل حين يقيم الصمت والهدوء في المنطقة.

0: صهاريج عدن أو صهاريج الطويلة. صهاريج الطويلة في مدينة كريتر مديرية صيرة، وتحديداً بوادي يعرف بوادي الطويلة، في امتداد خط مائل من الجهة الشمالية الغربية لمدينة كريتر التي تقع أسفل مصبات هضبة عدن المرتفعة حوالي 800 قدم عن سطح البحر. هي خزانات مياه لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها للزراعة وللشرب، وهي أيضاً لحماية مدينة عدن من السيول التي تسبب دماراً كبير حين نزولها كل عام، ولهذا بنيت هذه الصهاريج.
1: تعد صهاريج عدن من أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن، والتي تدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة. دراسات أثرية حديثة غير مكتملة ترجح أن الحميريين كان من شيد صهاريج المياه الضخمة المعروفة حالياً بصهاريج عدن.
0: وتأخذ الهضبة شكلاً شبه دائري، حيث يقع المصب عند رأس وادي الطويلة، وتتصل الصهاريج بعضها ببعض بشكل سلسلة، وقد شيدت في مضيق يبلغ طوله 750 قدماً تقريباً، ويحيط بها جبل شمسان بشكل دائري باستثناء منفذ يؤدي ويتصل بمدينة كريتر.
1: واختلفت المصادر التاريخية في تحديد الوقت الذي تم فيه بناء صهاريج عدن، فلم يجد الدارسون والباحثون الأثريون أي سند أو نقوش أو دلالة تشير إلى تاريخ بنائها، ولكن القول الغالب أن بناؤها مر بمراحل تاريخية متعددة، كان أولها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في عهد مملكة سبع. ولعل ما يلفت النظر وجود لوحة مثبتة على جدار بالقرب من صهاريج كوجلان مكتوب عليها هذه الخزانات في وادي الطويلة مجهول تاريخها. وكلمة صهاريج لفظه مستعربة من اللغة الفارسية وتعني حوض الماء.
0: قدر الباحثون عدد صهاريج عدن بنحو 55 صهاريجا، معظمها مطمور تحت الأرض أو أصابه الخراب، وما هو قائم منها لا يزيد عن 18 صهاريجا فقط، تستوعب نحو 20 مليون جالون، وتستقبل صهاريج الطويلة سنويا عشرات الآلاف من الزوار والسياح العرب والأجانب لغرض الاطلاع على مكوناتها المدهشة وخزاناتها ومتحفها.
1: خرطوم الفيل هو عبارة عن صخور متداخلة بشكل قوس طبيعي يقع في خليج الساحل الذهبي جولدمور بكريتر عدن، نتج بفعل عوامل حركة المد والجزر لمياه البحر وبفعل عامل التعرية الطبيعية عبر أزمنة عديدة تكون من جراء تآكل صخور الإسكوريا.
0: وللحديث عن منارة عدن، أحد المعالم التاريخية لكريتر، يفيد بعض المؤرخين إلى أن بناؤها يعود إلى قبل حوالي 1200 عام، وأنها كانت منارة لسفن قديماً والقوارب توضع في أعلاها شعلة أو فانوس كما هو متعارف عليه قديماً، ويمكن حالياً رؤية عدن كريتر من اتجاه جنوب شرق للقوارب من البحر لأعلى مبنى عمارة الرحاب إذا كانت مضاءة، وهي بنفس الخط المنارة إلى اتجاه البحر الشرقي الجنوبي، كما يمكن رؤية عدن من خلال قلعة عدن إذا كانت مضاءة من الجنوب والجنوب الشرقي والشرق، وهذه ترى على مسافات أبعد بسبب ارتفاعها الكبير الواقع أعلى الجبل. ويظهر أن المنارة أقدم من القلعة، وتقوم المنارة على قاعدة مضلعة وتأخذ شكلاً مخروطياً مثمن الأضلاع، ويقدر طولها كاملاً حوالي 21 متراً مقسمة على 6 طوابق، ويوجد بها سلم دائري حلزوني يبلغ عدد درجاته 68 درجة.
1: مسجد أبان يعتبر من أقدم المساجد في محافظة عدن، وينسب بناؤه إلى أبان بن عثمان بن عفان، ويقال إلى نجله الحكم عندما قدم قاضيا إلى عدن في العام 150 هجرية، وقد تم ترميمه مرات عدة آخرها في العام 1998. المتحف الوطني للآثار يقع في مدينة كريتر، يطل على البحر المواجه لقلعة سيرة، بني في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي خلال الفترة من 1912 إلى 1918، ويوجد به مجموعة من الآثار الحجرية تعود إلى العصر الحجري والعصر البرونزي، وكذلك مجموعة من القطع الحجرية المكتوبة بأنواع مختلفة من الخط اليمني القديم، وتماثيل وحلي وزخارف تعود إلى مملكة سبأ ومملكة حمير وقتبان وأوسان وآثار إسلامية.
0: المتحف الحربي يقع في شارع المتحف بمدينة كريتر، يعود تاريخه إلى العام 1918 حيث كان مدرسة للتعليم الابتدائي، وبعد الاستقلال عن بريطانيا وفي 1971 جرى تحويله إلى متحف مخصص للتراث العسكري اليمني بقرار من الرئيس سالم ربيع علي أنذاك، وكان يتألف من 7 صالات، وبعد الوحدة اليمنية جرت عملية ترميم له، وافتتح مرة أخرى في العام 2001 وقسم إلى 4 أجنحة، كل جناح ضم عدة قاعات. جرت عملية إعادة تأهيل لهذا المتحف في العام 2007.

0: الزي الشعبي العدني. يتميز الزي العدني بأنه واسع تملأه الزخارف والنقوش والخطوط الحريرية والتطريز. وزي المرأة العدني الذي يلبس بشكل يومي مصنوع من قماش الويل، ويكون في معظم الحالات سادة دون تطريز، ويلبس في المنازل. أما الثوب الذي يلبس في الأعراس والمناسبات والزيارات يصنع عادة من قماش الجرجيت الطبيعي ويطرز أما بخيوط ذهبية أو خيوط فضية، وأحيانا يطرز الثوب بقطع مصنوعة من الذهب الخالص.
1: وفي فصل الشتاء يختلف الزي العدني للمرأة، حيث يكون الثوب من قماش أثقل حرير ذو نسيج سميك، وعادة تغلب عليه الألوان الغامقة، ويسمى الدرع، ويكون سادة أو مطرز بخيوط حريرية فضية أو ذهبية. وغالبا ما يكون الدرع العدني هو زينة المرأة العدنية في الأعراس. ومن الأزياء الخاصة بالمرأة العدنية عند خروجها من المنزل الشيدر، وكان حتى قبل 10 سنوات من الآن الزي المسيطر على المرأة العدنية، وكان بمثابة البلطو أو العباية حاليا. ويتميز الشيدر بالسواد الشديد، ويكون قماشه من الحرير الصناعي اللماع، ويحتوي على فتحة في أعلاه يلبس منها، وهو ساتر للجسد وغطاء للشعر في آن واحد. وما تزال بعض النساء العدنيات متمسكات به حتى اليوم.
0: وعرفت مدينة عدن باللباس الأبيض الخفيف المصنوع من القطن بسبب تأثير العامل المناخي الذي يميل إلى الحرارة. ومن هذه الملابس الكوبانا، وهو زي مخصص للرجل العدني، ومن ملابس الرجال أيضا الفوطة، وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خطوط ملونة يخاط بشكل دائري متصل، يلبس في الجزء السفلي من الجسد، ويرتدي معه الشميز أو القميص.
1: وصلنا إلى آخر فقراتنا، وهي اللهجة العدنية. تتميز اللهجة العدنية عن غيرها من اللهجات بالأصوات التي تميزها عند نطق الكلمات. ومن هذه الكلمات أخذنا، وهي بمعنى أخذتها، فيبا، وهي بمعنى فيها، حافة، وهي بمعنى حارة،
0: دارة، ممر في المنزل، بابور أي سيارة، زعموت أي طفل صغير،
1: داهوفة بمعنى هاوية، إندكو بمعنى أنه هناك، إنداني بمعنى أنني هنا،
0: ذهبانا أي ذهبها، الليد أي الولد، وطاقة أي شباك أو طاقة.
1: ومن الكلمات العدنية المأخوذة من أصول أجنبية، شوانغم وهي العلكة، كوب وهو كأس أو قلص، هندراب وهي مغلقة الباب، هاند بريك وهي فرامل اليد، كنديشن وهو المكيف.
0: ومن الكلمات العدنية المأخوذة من اللهجة الهندية، شولة أي بوتاجاز، سمبوسة إحدى المأكولات الشعبية الرمضانية، شميز أي قميص، راشن أي المؤنة التي تخزن في المنزل من الاحتياجات اليومية.
1: ومن الأمثال الشعبية التي تستخدم في عدن، حتيف نتيف لا مخدر ولا رديف، وتقال للشخص المفلس الذي لا يمتلك المال،
0: طوف وشوف، إذا أردت أن تعرف أكثر عليك أن تبحث، يحوس ويلوس، تقال للشخص الفضولي الذي يبحث عن أخبار لا تعنيه. وبهذه الأمثال مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلقاكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: أم اليمن، أم اليمن.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

مستمعين الأعزاء، إن الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه لا يمكن أن تتحقق له هذه الصفة بعيدا عن ارتياد المساجد والمشاركة في إعمارها. ومعلم الناس الخير الذي يصلي عليه الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين والنمل في جحورها والحيتان في البحار، ما تزال صورته في الأذهان صورة المحاضر الذي يعلم أبناءه في ساحات المساجد وأركانها. إن هذه الارتباطات والمعاني تجعل من شرائح المجتمع أناسا ذوي نفوس مطمئنة ومبادئ راسخة وتصرفات حضارية وقلوب متفتحة وأرواح شفافة متطلعة إلى المعالي، تستمد من رب هذا الكون قوتها وعونها، ولا تتوانى في التماس كافة الوسائل المشروعة في تطوير أحوال أمتها.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. الدين الإسلامي دين عظيم، دين مبارك، دين قيمة. لم يأتي هذا الدين فقط ليعلمنا أذكار نتلوها صباحا ومساء أو تعويذات نقرأها، وإنما جاء الدين لمقاصد عظيمة وأهداف جليلة، أو ما تسمى بالكليات الكبرى التي هي مقصد من مقاصد الشرع. هذه الكليات الكبرى أو المقاصد العظمى لهذا الدين التي من أجلها شرعت الشرائع وأقيمت الأحكام ونزلت كثير من الآيات، هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. نعم، هذه تسمى مقاصد الشريعة، وتسمى الكليات الخمس، وتسمى المقاصد العليا للدين. فلم يأتي الدين فقط لبعض العبادات التي يتعبد بها الإنسان لربه، وإنما جاء ليقيم هذه المقاصد العليا. وأول مقصد هو إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين، إقامة الشرع، إقامة الأوامر، إقامة أركان الإسلام، إقامة الشعائر الإسلامية التي أمر الله أن ترفع. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف المسلمين الذين يستحقون التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لأن إقامة الصلاة من إقامة الدين ومن شعائر الإسلام التي ينبغي أن تظهر. ولهذا من العيب والمخزي في بلد إسلامي أن يؤذن المؤذن للصلاة وتقام الصلاة في المساجد والناس يملؤون الشوارع ويملؤون المطاعم ويملؤون المحلات. أين تعظيم هذه الشعيرة؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، لابد أن نعظم هذه الشعيرة وأن تكون شعيرة ظاهرة. جميل جدا أن تقام الجماعات في الشوارع وفي المحلات وفي أماكن كثيرة لتكون شعيرة ظاهرة. من أجمل ما رأيت في بعض البلدان الإسلامية أنه إذا أذن المؤذن تجد كثير من أصحاب المحلات الذين هم بعيدين عن المسجد يبادرون بالوضوء وعندهم الماء للوضوء ثم يصلون جماعات، فلا تفوتهم صلاة الجماعة أبدا، ومن كان قريبا إلى المسجد سارع إلى المسجد. فهذا من حفظ الدين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. أيضا إيتاء الزكاة من إقامة الدين، وأمروا بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الشريعة، أن نحافظ على الدين من الانهيار ومن التحريف ومن التبديل ومن الاستهداف من أعداء الدين. فهذا مقصد من مقاصد الدين، ولهذا ينبغي أن يرعى هذا المقصد. ولهذا من أجله حرم الإسلام الردة والتلاعب في الدين والاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بشيء من الدين. لماذا؟ ليحافظ على الدين. فالدين هو دين الله جل وعلا وينبغي أن يحترم. نعم، بعض الناس للأسف الشديد يطلب من الآخرين أن يحترموا دينه وهو لم يحترم دينه هو. يعني نتألم من الغرب أو غيرهم الذين يمزقون آيات قرآنية أو يرمونها، وللأسف يقع في بيوتنا كثير من الآيات ترمى، وكثير من أوراق الكتب التي فيها آيات قرآنية ترمى. وهذا إن كان الشخص متعمد فقد ربما يوصله للكفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان جاهل فينبغي أن يعلم وأن يبين له أن هذا لا ينبغي، وأنه ينبغي أن تكرم الآيات القرآنية وأن يحترم الدين وأن تحترم شعائره وأن يحترم أهل الدين. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة الذي علمنا الإسلام

نهتم بها. ومن مقاصد الشريعة التي أمرنا الإسلام أن نهتم بها وأن نرعاها حق الرعاية أيضا العقل والنفس وحفظ المال، وهذه كلها مكملات للحياة، وإلا فالدين هو الأساس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ويقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فصلاح الدين هو الأساس. إذا صلح دينك صلحت دنياك وأخراك. إذا أكسبت أولادك الدين اكسبتهم السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء الأنبياء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لأن إقامة الصلاة إقامة للدين، والدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، الدين الخالد الذي ينبغي أن يقام. ولهذا حرم الإسلام كل ما يسيء إلى الدين بتشويه أو تحريف للقرآن أو طعن في النبي أو طعن في السنة المشرفة، السنة التي هي قرين القرآن، لأن هناك أناس يطعنون في السنة وأناس يطعنون في الرسول ويطعنون في عرضه ويدعون أنهم من أهل الإسلام والإسلام منهم بريء. الإسلام والدين بريء من أناس يشوهون الدين ويسيئون إليه ويطعنون في القرآن بتحريفهم وبتأويلهم، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والإسلام جعل هناك حدود تقام ضد من ينتهك هذه المحرمات ويقع في الدين. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحافظ على ديننا، وأن ندعو الله جل وعلا أن لا يمتنا إلا على دين الإسلام. فإذا صلح الدين صلحت الحياة، وإذا فسد الدين فسدت الحياة. نعم، إذا كان ترك الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي. بعض الناس بدافع التطور والتقدم يتبرأ من دينه ويطعن في بعض الأحاديث النبوية ويطعن في بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم توافق هواه أو لم توافق ما يريد طرحه، وهذا من الطعن في الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم، أمرنا الإسلام أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، ادخلوا في السلم كافة، وهذا من حفظ الدين. ومن حفظ الدين أن نعلم أبناءنا الدين وأن نربيهم على الدين وأن نربيهم على العقيدة الصحيحة النقية، هذا من حفظ الدين. من حفظ الدين أن تقام الجامعات الإسلامية ومراكز الدين ومراكز المراكز الشرعية والمراكز التي تعلم الناس أمور دينهم، فهذا من الواجبات أن يتعلم الناس ويتفقهوا في دينهم ويتعلموا أمور دينهم. من المخجل والمحزن أن نرى من أبناء المسلمين من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، فتجده أخلاق بعيدة عن أخلاق الإسلام ويدعي الانتساب للإسلام وهو لا يعرف أنه أحيانا يسيء بأخلاقه وتصرفاته للإسلام. ولهذا الحفاظ على الدين حفاظ على أخلاقه وقيمه ومبادئه التي جاء بها الإسلام، وأن نحارب كل الأفكار التي تطعن في الدين أو تطعن في العقيدة النقية الصافية. وفقنا الله وإياكم، وحفظ الله لنا ديننا، وجعلنا وإياكم ممن يموتون على دين الإسلام، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد الإجابة يقع بالمدينة المنورة ويعرف أيضا باسم مسجد بني معاوية أو مسجد المباهلة، بني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لبني معاوية ابن مالك ابن عوف من الأوس. يقع مسجد الإجابة على بعد 385 مترا إلى الشمال من البقيع في شارع 60، ولا يبعد عن المسجد النبوي بعد توسيعه إلا 580 مترا فقط. يقع هذا المسجد إلى الشمال الشرقي من المسجد النبوي، ويبعد عنه بمسافة تقدر ب650 مترا. وجاء في كتاب معالم مكة والمدينة، يقع هذا المسجد في شمالي البقيع على يسار السالك إلى العريض فوق تلال هي آثار قرية بني معاوية ابن مالك ابن عوف من الأوس، وهو مسجدهم وبهم يسمى اليوم. مسجد الإجابة، اشتهر هذا المسجد بهذا الاسم يعني الإجابة لحادثة رواها مسلم في صحيحه، حيث قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى مر بمسجد بني معاوية، ودخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال: سألت ربي ثلاثا، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بالسنة الجدب، وهو انقطاع المطر، فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالفرق أي الفزع، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعانيها. مسجد المباهلة. وقال ابن هشام: قيل أن المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران وقعت في هذا المسجد فسمي بمسجد المباهلة. مسجد بني معاوية، وهو لبني معاوية ابن مالك ابن عوف من الأوس. ففي صحيح مسلم من حديث عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية إذ مر بمسجد بني معاوية، ودخل فركع ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال: سألت ربي ثلاثا. الحديث الذي ذكر سابقا. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فعن عبد الله ابن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين، فأعطاها، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعانيها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة.

أهلا بكم إلى نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يلتقي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري. اليمن يدعو شركائه الدوليين إلى مواصلة دعم جهوده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. مستمعينا، من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الفريق الركن محمود الصبيحي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك على رأس وفد رفيع يضم نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة وزير الدولة أكرم العامري وعضوي مجلس النواب عبد الوهاب معوضة وإنصاف مايو. كان في استقبال فخامة الرئيس على أرض المطار وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله الثاني وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي. تلقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات على الساحة اليمنية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، حيث أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ومساندة الحكومة ومؤسسات الدولة انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين. من جانبه أعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ويعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنطقة الجنوبية ومطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن الهجوم الحوثي استمرارا لنهج الميليشيا في زج اليمن في صراعات تخدم الأجندة الإيرانية وتقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة. كما أعربت عن رفض اليمن قيادة وشعبا لهذه الممارسات التي لا تمثله، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأشقاء في المملكة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثية الإرهابية لا يخدم مصالح المواطنين اليمنيين ولا يسهم في تخفيف معاناتهم، وإنما يأتي في إطار محاولات تقويض مؤسسات الدولة ويهدد جهود السلام التي بذلتها الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون والدوليون. وجددت الوزارة تمسك الجمهورية اليمنية بخيار السلام، مع تأكيدها أنها لن تسمح بتحويل حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادته أو تجاوز مؤسساتها الدستورية، وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها ومصالح شعبها وفقا للقانون الدولي. دعت الجمهورية اليمنية شركائها الدوليين إلى مواصلة دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمويل برامج التعافي وإعادة الأعمار بما يمكن الشعب اليمني من استعادة مسار التنمية وتحقيق تطلعاته في الأمن والازدهار. وجددت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعارف
المعني بالتنمية المستدامة، التزامها الكامل بأهداف التنمية المستدامة واستعدادها لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين من أجل تنفيذ خطة عام 2030 وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة. وأشار السفير السعدي إلى ما تترتب على الانقلاب أو ما ترتب على الانقلاب الذي نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الدستورية من تدمير واسع للبنية التحتية واستنزاف الموارد الوطنية وتعطيل مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وأوضح أن استهداف الميليشيا الحوثية للمنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط أدى إلى حرمان الدولة من أهم مواردها السيادية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية ودفع المرتبات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة. ضبطت قوات العمالقة في مضيق باب المندب قاربا يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة. وذكر مصدر عسكري أن الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة المتمركزة في قطاع باب المندب تمكنت من اعتراض القارب وضبطه والقبض على طاقمه من المهربين التابعين للميليشيا، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة. وأضاف أن الأجهزة المختصة حاليا تعمل على فحص محتويات الشحنة وتحريزها بالكامل، وستعلن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان مع القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاوينغ خطوات تجديد اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين البلدين عام 2013 وتطوير بنودها بما ينسجم مع الرؤية الجديدة للوزارة. وتطرق اللقاء إلى إمكانية تفعيل الشراكة المباشرة بين الجامعات الحكومية اليمنية ونظيراتها الصينية المرموقة وإطلاق برامج ومشاريع بحثية مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات شحة المياه والتصحر والإدارة المستدامة للبيئة الساحلية باستخدام التقنيات الحيوية الصينية. كما درس الطرفان إمكانية زيادة عدد منح التبادل الثقافي المقدمة لبلادنا لمعالجة فجوة الابتعاث الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية، وكذا توسيع تدريس اللغة الصينية في الجامعات اليمنية وإقامة فعاليات ثقافية متبادلة. أوصت ندوة فكرية عقدت في محافظة مأرب بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود باعتبار ذلك مطلبا أساسيا لصور الأمن القومي والمصالح المشتركة. وأكدت الندوة التي نظمها برنامج تواصل مع علماء اليمن بعنوان اليمن والمملكة العربية السعودية شراكة راسخة ووحدة المواقف والمصير عمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على وحدة التاريخ والعقيدة والجغرافية والمصير المشترك، ما يجعل أمن اليمن والمملكة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. ودعت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية والمخططات الإيرانية التوسعية في اليمن والمنطقة وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية والمصالح المشتركة. وتمنت الندوة في توصياتها مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية اليمنية والشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه ودعم الاقتصاد والتنمية. وكانت الندوة قد ناقشت 3 أوراق عمل قدمها العلماء عبد الرحمن الأغدر وعبد الله سعتر وعبد الله عبد رب الجميلي، وتناولت العلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة وتكامل الأمن المشترك في مواجهة مشاريع التفكيك والارتهان الخارجي والإرهاب والمسؤولية الشرعية للعلماء والدعاة في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز وحدة الصف.
مستمعينا انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يلتقي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري. اليمن يدعو شركائه الدوليين إلى مواصلة دعم جهوده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشر أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

مارب عناوين الكرم والكرامة، والمنع والنخوة ونبع الشهامة، أهل الحمية والشرف والزعامة، أهل البطولة والصفات الفريدة. مارب كريمة أكرمت كل واصل، محافظة يسكن بها شعب كامل، أبناءها الأنصار أعتى القبائل، هم الأوائل في معارك.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أعزائي المستمعين، هي بنا إلى نافذة قانونية جديدة، ومع قانون تنظيم المراكز الصيفية وقرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2006 ميلادية بشأن لائحة تنظيم المراكز الصيفية، حيث جاء القانون ولائحته التنفيذية على النحو التالي: أولا، بعض المفاهيم والتعاريف القانونية لبعض المصطلحات، الأهداف لهذه المراكز الصيفية، ثالثا، مهام واختصاص لجان المراكز الصيفية على مستوى العاصمة والمحافظة والمديرية، رابعا، الأحكام المشتركة للجان والمراكز الصيفية، خامسا، أحكام منظمة ومنظمة للمراكز الصيفية. أولا، جاء في نص المادة 5 ماهية المراكز. المراكز هي كل مركز صيفي تقام وتنظم أثناء الإجازة الدراسية لممارسة مختلف الفعاليات والأنشطة الشبابية. فالجهات ذات العلاقة هي كافة الأشخاص الاعتبارية التي تتبع الحكومة، سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو شركة. ثانيا، ما هو الهدف من هذه المراكز الصيفية؟ يهدف القانون واللائحة التنظيمية إلى استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب خلال الإجازة الصيفية، مما يعود بالنفع والفائدة للمشاركين والمجتمع. ثانيا، تنمية روح الإخاء والتعاون بين المشاركين في المراكز الصيفية. ثالثا، تعزيز وتعميق الانتماء الوطني ومفاهيم الوحدة الوطنية وكذلك العقيدة الإسلامية والتاريخ الحضاري. أربعة، رفع مستوى الثقافي لدى الشباب والعاطلين عن العمل من فئة الشباب. خمسة، العمل على تنمية معارف المشاركين وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية. كذلك يهدف هذا القانون إلى تشجيع المشاركين على الإبداع والمشاركة في الأفكار والآراء والمناقشات البناء وتكريم المبدعين منهم. اثنان، توثيق الروابط على المستوى المحلي بين المشاركين والمستوى الدولي من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات وتبادل المعلومات. ثلاثة، حشد طاقات الشباب والمشاركين بتسخير جهودهم في خدمة هذا المجتمع من خلال حثهم على الأعمال التطوعية وتعريفهم على مسؤولياتهم تجاه الآخرين، مادة 3 من اللائحة. إذن من هم المستهدفون للمراكز الصيفية؟ جاء في نص المادة 4 تستهدف المراكز الصيفية فئات النشأ والشباب من الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي. 2، تستهدف المراكز الصيفية الهيئات الشبابية والرياضية المعترف بها من قبل الوزارة. تستهدف المراكز الصيفية أي فئة لم تتاح لهم فرص التعليم، من هي الجهة القائمة والمسؤولة عن إقامة المراكز الصيفية وأين تتم. تعتبر وزارة الشباب والرياضة هي صاحبة الحق في إنشاء ومتابعة تلك المراكز، ومن خلالها يتم توزيع المناهج والأفكار وتخضع لرقابات وزير الشباب والرياضة. وهناك عدة لجان كاللجان العليا للمراكز الصيفية، واللجان الرئيسية هي اللجان التنفيذية وتخضع لرقابة وإشراف اللجنة الرئيسية. فلجنة المحافظة تكون على مستوى المحافظة داخل الجمهورية، ولجنة المديرية تقام على مستوى المديرية وتخضع لمديريات المديرية. إذن اختصاص ومهام كل لجنة من اللجان السابقة جاءت في نصوص المواد القانونية من المادة 5 وحتى المادة 22، أي في 17 مادة قانونية اختصاصات ومهام. فمثلا، من اختصاصات اللجنة العليا التي تعتبر السلطة العليا في البلد لجميع اللجان والمراكز الصيفية، ولها على وجه التحديد صلاحية كاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه اللائحة القانونية ضمن حدود القانون والقرارات النافذة، كما جاء في نص المادة 7 من هذه اللائحة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الكشوفات على مستوى كل محافظة على حدة، هذا من مهام واختصاصات اللجنة العليا التي على مستوى الجمهورية. من اختصاصات هذه اللجنة إبلاغ كافة اللجان الرئيسية والفرعية، اللجان الرئيسية التي تكون في المحافظات والفرعية التي تكون في داخل المديريات، بجميع أنواع الأنشطة المعتمدة في المجالات الدينية، الثقافية، الصحية، البيئية، الرياضية، المهنية، مادة 7 فقرة باء. أما اللجنة التنفيذية فهي في تنفيذ ذلك، وتسمى أيضا لجنة رئيسية، مع ذلك تشرف وتوجه لجان المحافظات
والمديريات بدراسة المتطلبات من جميع النواحي المالية والفنية والإدارية، ثم ترفع إلى اللجنة العليا للمناقشة والإقرار لتلك الاحتياجات. مادة 10، هناك جملة من الاختصاصات لهذه اللجنة حددتها المادة 11 في 22 فقرة في اللائحة، لا يتسع المقام إلى حصرها. أما أعمال واختصاصات ومهام لجان داخل المحافظة والمديرية لها نفس اختصاصات اللجنة التنفيذية، جاء في نص المادة 13 في الفقرة 19، حيث يكون تشكيل هذه اللجنة من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة رئيسا، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عضوا، مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني عضوا، مدير عام الأنشطة المدرسية بمكتب التربية عضوا ومقررا. شرطة الرياضة النسوية بالمحافظة عضوا، أو مشرفات الرياضة النسوية، لابد يكون للنساء مقعد في المراكز الصيفية، فتكون مشرفات الرياضة النسوية بالمحافظة عضوا. أما مدير عام الأنشطة الرياضية والشبابية في الجامعة عضوا كذلك. هذه اللجنة الفنية تكون مساعدة للجنة المحافظة، وتتبعها كون لجنة المحافظة تتكون من محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، هو رئيس لهذه اللجنة التي على مستوى المحافظة، الأمين العام بالمحافظة نائب للرئيس، رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي على مستوى المحافظة يكون عضوا، رؤساء اللجان في المجلس المحلي للمديريات أعضاء، مدير عام مكتب التربية عضوا، والشباب والصحة والتعليم الفني والأنشطة الرياضية في الجامعة والأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة، ومفوض الكشافة على مستوى المحافظة، ومفوض المرشدات على مستوى المحافظة. هؤلاء هم أعضاء اللجنة الرئيسية التي على مستوى المحافظة. فلم يكتفي القانون بتشكيل لجنة عليا في العاصمة أو لجان داخل المحافظات كما جاء في نص المادة 12 من اللائحة، بل حرص على أن تكون هناك لجان داخل وعلى مستوى المديرية لها نفس الاختصاصات والمهام، وأعضاؤها هم مدراء المكاتب التنفيذية التي مدراء عمومها أعضاء في لجان المحافظة. مادة 17، وكما هو معروف أن اللجان في المستوى الأدنى هي من ترفع المقترحات والتوصيات والمتطلبات إلى اللجنة العليا منها حتى تصل إلى أعلى لجنة في البلد، وهي اللجنة العليا التي على مستوى الجمهورية، وبدور هذه اللجان العليا تعكس تلك المتطلبات بالتوفير اللازم، وتطلب التقارير النهائية والتقارير الدورية عن أهم الأنشطة والأعمال ومستوى الإنجاز التي تم خلال هذه الفترة، مع التوضيح عن السلبيات والمعوقات والصعوبات، كذلك الإيجابيات من خلال إقامة تلك المراكز الصيفية، كذلك التقارير الأسبوعية. قد جاء في نص المادة 9 تنشأ لجنة في كل مركز من المراكز الصيفية تسمى لجنة المركز الصيفي، تتبع هذه اللجنة لجنة المديرية وتخضع لإشرافها مباشرة طبقا لهذه اللائحة. طبعا هذه اللجنة لها مهام واختصاصات وعليها واجبات، ورفع تقارير أسبوعية ونهائية، والتقييد بتنفيذ البرامج المعتمدة كمحاضرات وندوات ودورات ورحلات وغيرها، حفظ وأرشفة الوثائق والسجلات المتعلقة بنشاط لجنة المركز الصيفي. مادة 21 الفقرة 1 و2 و3، ما في المادة 22 يحظر على لجنة المراكز الصيفية إخفاء أي بيانات أو معلومات على لجنة المديرية، تقاضي أي مبالغ أو هدايا أو مكافآت من المشاركين. يحظر كذلك على لجنة المراكز الصيفية، يحظر عليها تقاضي أي مبالغ أو أخذ أي مبالغ أو هدايا أو مكافآت من المشاركين والراغبين في الاستفادة من تلك المراكز، بل هي تكون مجانية. يحظر على المستفيدين بالاستفادة من الأنشطة في المراكز الصيفية، يحظر عليهم القيام بأي أعمال مخالفة لهذه اللائحة. أي مشارك لابد أن يلتزم بالقوانين واللوائح للمراكز الصيفية أو ما تصرح به لجنة المديرية كما جاء في المادة 23. رابعا، الأحكام المشتركة للجان وتحديد مواعيد اجتماعاتها، وردت في نصوص المواد من 23 وحتى المادة 30 تنظيم وترتيب تلك الأحكام. ففي المادة 23 تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وفي حالة غياب الرئيس يدعى من نائب الرئيس أو من ثلثي أعضاء تلك اللجان.
يشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. ألا يكون أي قرار صحيح لا يكون أي قرار صحيح إلا بموافقة أغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يغلب الجانب الذي فيه الرئيس. لابد وجود محاضر للاجتماع ويوضح فيها بيانة الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر، ويحق لأي لجنة أن تعقد اجتماعاتها استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما جاء في نص المادة 24 من اللائحة. وعلى مقرر اللجنة القيام بالتالي: اختار أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات في الوقت المحدد. 2- إرفاق جدول أعمال الاجتماعات بتلك الدعوات. 3- تعيين وقراءة محاضر الجلسات عند كل اجتماع. أما المواعيد للجلسات فاللجنة العليا لها اجتماعين عاديين في السنة، الأول في 15 يناير من كل عام لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وما تراه من المواضيع، والاجتماع الثاني في 15 شهر 6 لمناقشة التقارير وإقرار الموازنات. اللجنة العليا التي على مستوى الجمهورية التي على مستوى المحافظة اللجنة الرئيسية تكون في اجتماع مستمر أثناء قيام المراكز الصيفية خلال الإجازة الصيفية، ولها أن تعقد 4 اجتماعات على الأقل خلال السنة، الأول في 15 فبراير، الثاني في 1 مايو، الثالث يكون في 1 يونيو شهر 6، الرابع بعد شهرين من انتهاء المراكز الصيفية. أنشطة المراكز الصيفية: 3 لجان المحافظات لها 3 اجتماعات لجنة المحافظة خلال السنة، الاجتماع الأول خلال النصف الثاني من فبراير، والاجتماع الثاني يكون في 1 مايو، الأول يكون في النصف الثاني من فبراير، والاجتماع الثاني في 1 مايو، والاجتماع الثالث بعد شهر من الانتهاء من الأنشطة للمراكز الصيفية. لجنة المديرية متى تجتمع؟ تعقد 3 اجتماعات خلال السنة، الاجتماع الأول في 1 شهر 3 أي مارس، الاجتماع الثاني في 15 إبريل، وبعد أسبوعين ليس بعد شهرين كما في اللجنة المركزية واللجنة العليا، بل بعد أسبوعين من الانتهاء من الأنشطة الصيفية كلها اجتماع. لجنة المركز التي داخل المديرية لها 3 اجتماعات عادية خلال السنة، الاجتماع الأول يكون في النصف الثاني من مارس، والاجتماع الثاني يكون في 1 إبريل، والاجتماع الثالث بعد أسبوع من الانتهاء من الأنشطة والمراكز الصيفية لهذه المراكز. يشترط في تحديد مقر المركز الصيفي: 1- أن يكون في مكان أكبر تجمع يرغب من الاستفادة من تلك الأنشطة بحيث لا يقل العدد عن 200 ولا يزيد عن 500 شخص من الراغبين في التسجيل في المراكز الصيفية. يشترط تحديد مقر المركز الصيفي أن يتوفر قاعات وصالات وغرف وساحات مناسبة. 3- يشترط أن يعتمد من اللجنة العليا كما جاء في نص المادة 31. يقسم المراكز الصيفية إلى قسمين أو فرعين أو نوعين: مراكز الناشئين، من هم الناشئين؟ هم من يزالون في مرحلة التعليم الأساسي، بنين أو بنات. 2- مراكز الشباب، لمن في المرحلة الثانوية والجامعية، ذكور وبنات، مادة 32 من اللائحة. يشترط في من يرغب بالالتحاق في المراكز الصيفية هناك شروط: الشرط الأول ألا يقل عمر المشارك عن 12 سنة ولا يزيد عن 24 سنة، أن يلتزم بالمواظبة وحضور جميع البرامج المخصصة للمركز الصيفي، أن يتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من اللجنة، أن يحافظ على ممتلكات المركز وكل ما يتعلق بالمركز، مادة 33 من القانون. يحظر على المشارك، أي يمنع على المشارك: 1- تعاطي القات والتدخين والمنشطات بأنواعها. يحظر على المشارك حمل السلاح أيا كان نوعه ناري أو أبيض داخل المركز الصيفي. يحظر على المشارك ممارسة أي نشاط حزبي داخل أي مركز صيفي. يحظر على المشارك أي أعمال تحرمها الشريعة الإسلامية والقانون والقرارات النافذة، مادة 34. هناك جزاءات تأديبية للمخالفين حددتها اللائحة الخاصة بالجزاءات التأديبية الصادرة من اللجنة العليا في المادة 35. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى آخر حلقة اليوم من نافذة على القانون، شاكرين لكم حسن المتابعة والإصغاء، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم

فخلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على خير البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علمني القرآن. لقد علمنا القرآن أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وعلمنا القرآن الكريم قبح الشرك والبراءة من أهله، إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته من الأمور التي حث عليها القرآن. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. علمنا القرآن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم

ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه رسالة للإنس والجن على حد سواء. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة

علمنا القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

عليما. وعلمنا القرآن الكريم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من عمر قال له: يا رسول الله، والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، أو كما قال. فهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب للنجاة وسبب الأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلمنا القرآن الكريم بر الوالدين وصلة الرحم. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.

فخورا. وعلمنا القرآن الكريم التواضع، وما أجمل أن يتواضع الإنسان لأخيه ولجاره ولأبنائه ولذويه بل وللناس جميعا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا القرآن الكريم الحلم وكظم الغيظ والعفو والتسامح، وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصحابة. وكم من القصص، وكم من الصور، وكم من الكلام الرائع الذي سطره أولئك الرجال في حياتهم. لهذا قال الله تعالى في وصف المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعلمنا القرآن الكريم العدل والإنصاف في الحكم على الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلى

أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، علمنا القرآن الكريم أن نكون كثيري النظر والتفكر والتأمل في خلق الله عز وجل في هذا الكون وفي هذه الحياة. ما أجمل أن نسمع قول الله تعالى:

والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلمنا القرآن الكريم أيضا أن نتعاون مع الناس على الخير، وما أجمل أن يكون الإنسان متعاونا مع إخوانه ومع جيرانه ومع أصدقائه ومع ذويه. قال الله عز وجل حاثا لنا على هذا الأمر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا

الصحابة، وعلمنا القرآن الكريم الذكاء والفراسة والبصيرة، وأن هذا من صفات أهل الإيمان، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي لأهل الذكاء والبصيرة والفراسة. فالمؤمن كيس فطن، لا كما يقال كيس قطن. المؤمن ليس بالخب، ولا الخب يخدعه. فالمؤمن ذكي في تعامله، بصير في تناوله للأمور، عنده الفراسة في معرفة الأشياء، فلا يخادع ولا يخدع ولا يمكر ولا ينكر به. لهذا علمنا القرآن الكريم ألا نقنط ولا ينيأس مهما كانت الظروف ومهما ادلهمت من الخطوب. فرحمة الله عز وجل واسعة. قال الله عز وجل:

الرحيم. وعلمنا القرآن الكريم أن نكثر من الدعاء له سبحانه وتعالى وأن نثق باستجابة الدعاء. ما أجمل قول الله تعالى:

أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلمنا القرآن الكريم أن من يدعو إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس، بل يكون همه هو نشر الدين الحق، ابتغاء الأجر، تعمل العمل، تخدم الناس، تنفذ لهم ما يمكن أن تتعاون معهم، لكن لا تنتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى موسى عليه السلام عندما قال الله عز وجل عنه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فلم ينتظر الأجر ولم ينتظر الشكر ولم ينتظر المديح، بل أعرض حينما قام بخدمتهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فمن يدعو إلى الله لا ينتظر الأجر، من يقوم بخدمة الناس، من يقوم بالتعاون مع الناس بدون مقابل، فإن هذا مما ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لهذا فالمؤمن كما قال الله عز وجل سبيله كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال تعالى:

وعلمنا القرآن الكريم مراقبة اللسان، في كل لفظة نتكلم بها لا نتكلم إلا بخير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البكاء من خشية الله والشوق إليه مما علمنا القرآن الكريم. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعلمنا القرآن الكريم أن تكون قلوبنا سليمة من كل المساوئ والعيوب حتى ننجو يوم القيامة. قال الله تعالى:

السلام عليكم ورحمة الله. موجز وان بيس سابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. وصل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية ومعه عضو المجلس الفريق الركن محمود الصبيحي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك على رأس وفد رفيع يضم نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة وزير الدولة أكرم العامري وعضوي مجلس النواب عبد الوهاب معوضة وأنصاف مايو. تلقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات على الساحة اليمنية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنطقة الجنوبية ومطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها الهجوم الحوثي استمرارا لنهج الميليشيا في الزج اليمني في صراعات تخدم الأجندة الإيرانية وتقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة. دعت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي شركائها الدوليين إلى مواصلة دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمويل برامج التعافي وإعادة الإعمار بما يمكن الشعب اليمني من استعادة مسار التنمية وتحقيق تطلعاته في الأمن والازدهار. ضبطت قوات العمالقة في مضيق باب المندب قاربا يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة. وذكر مصدر عسكري أن الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة المتمركزة في قطاع باب المندب تمكنت من اعتراض القارب وضبطه والقبض على طاقمه من المهربين التابعين للميليشيا، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة. أوصت ندوة فكرية عقدت في محافظة مأرب بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود باعتبار ذلك مطلبا أساسيا لصون الأمن القومي والمصالح المشتركة. وأكدت الندوة التي نظمها برنامج التواصل مع علماء اليمن بعنوان اليمن والمملكة العربية السعودية شراكة راسخة ووحدة المواقف والمصير عمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على وحدة التاريخ والعقيدة والجغرافيا والمصير المشترك، ما يجعل أمن اليمن والمملكة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين مستمعي إذاعة

0: أن يواجهونها بشجاعة وبصبر وبتفاؤل رغم قلة الحيلة وأيضا رغم كل الصعوبات التي يواجهونها. في هذه الحلقة سنتعرف على ضيف جديد، عرفنا باسمك.
1: عبد الحسن.
0: من أي محافظة؟
1: من الحديدة.
0: ما شاء الله، أهل الحديدة كثير في محافظة مأرب.
1: أيوة، كلهم بالبساق الخضروات كلهم.
0: إيش بتشتغل بالضبط؟
1: والله بيع لنا باقي القرقي والكراثي ذي.
0: يعني معك بسطة صغيرة فيها بس خضار وكراث؟
1: أيوة، تحصل لك فيها 3-4-5 ألف، حتى مصروف العيال.
0: منين بتجيبهم؟
1: والله من هنا من السوق، نشيلهم من الخارج من الحلقة.
0: من التجار؟
1: أيوة، نشتريها من هناك والله تحصل لك 5000-6000-7000، مشي حالك.
0: كم لك في محافظة مأرب؟
1: لي 35 سنة.
0: ما شاء الله، 35 سنة. إيش اللي جابك مأرب؟
1: والله جيت وأنا عمري حوالي 15 سنة، وسكنت فيها وتزوجت فيها وبقيت فيها.
0: الآن كم عمرك؟
1: عمري تقريبا 50.
0: 50. إيش اللي خلك تختار محافظة مأرب؟
1: والله هذه اخترتها من زمان، هذه هوايتي من أول.
0: رغم إنه هذه الأيام عاد كانت الحديدة ما فيهاش لا حرب ولا شيء،
1: كانت الدنيا أمان، بس مأرب هذه قدرها بلادي هي تأسست فيها.
0: أقصد من اللي دلك عليها؟ يعني عاد هذيك الأيام الحديدة تمام ما فيها شيء.
1: كان أخوي هنا يشتغل بموظف في شركة، دخل جاب لي هنا يشتغل، بقيت لي هنا جالس ما عاد أنزل البلاد. الأم متوفية والأب متوفي، جلست لي هنا ضحين تزوجت هنا، ولي 30 سنة تزوج.
0: ما اشتقت للحديدة؟
1: والله ما أنزلها ولا بعدها، خلاص جلنا هنا، خلاص أوت على هنا.
0: خلاص تعلقت بمأرب وحبيتها.
1: هوايتي في مأرب تعلقت فيها زيادة، لأن مأرب هي دلنا الأساس، لأن إيش بينهم أنا جاهل. خلاص الحديدة ما عاد تسأل بعدها.
0: طيب وأنت عمرك 15 سنة، بإيش بدأت تشتغل؟
1: والله بالخضروات هذه.
0: يعني من زمان، من 35 سنة وأنت تشتغل في الخضار؟
1: أشتغل فيها هذه بس،
0: البيعة والكراث. إيش تقولوا هذا كراث؟
1: هذه باقي الجرقي والكراث وكبدرة ونعناع وذي.
0: كيف العمل بيكون معك؟
1: والله تحصل لك فيها 5000-6000، مشي حالك تغطي مصروف أكل عيال، تمشي لك منها. قدرنا الدنيا كذا الأيام.
0: ما قدرت، يعني ما قدرت خلال 35 سنة إنك توسع البسطة هذه الصغيرة؟
1: والله يا ضغط علينا، ضغط علينا من صاحب المحل إن البسطة هذه على قد متر.
0: إيش أي صاحب المحل؟ يعني قصدك الخشب وال
1: أيوه، الشيخ نفسه صاحب الأرضية قال متر نعمل.
0: يعني جاب لك مكان معين ما تتعدى؟
1: ايوه، ما تتعدى الا زياده الا المتر، واللي تعدى المتر خساره عليه مدري كم.
0: طيب قلت لي يعني ما تقدرش انك توسعها بسبب انه انت مضغوط كذا.
1: هذه هي قدرها الاساسيه، لانها ممنوع من الشيخ اي واحد يوسع حتى 20 صن، ما في الا محلك فقط.
0: انت من عايش هنا؟
1: انا واهلي، انا وزوجتي وعيالي. ذي
0: كم معك اولاد؟
1: 8.
0: هذا بيشتغل معك بيساعدك؟
1: ايوه، ومعي واحد هذا عمره يومين.
0: معك ولد عمره يومين؟
1: واحد عمره يومين.
0: ما شاء الله. والله الف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: خلاص بس ما عادش اولادي، كفي.
1: خلاص انا بتكفل بعد هذه 8، خلاص كفل. والله كريم، والله عملت عده حلول ما خارج اي حل.
0: ما تشوفش انه يعني في هذه الظروف كثر الاولاد بيكون عبء ضغط على الواحد ما يقدرش يكافيهم؟
1: رزقهم على الخالق اللي خلقنا وخلقهم يدرزكم. أنا مشي والله، والله يدرزكم. الله كريم.
0: يعني شكلك ناوي تجيب عاد 20؟
1: الله كريم، الله يسدد به، الله أحسن منا ما فيش والله. أما هنمشي على الله بس، لأن عملت لولب سوى لها تعب، سميت غرسة سوى لها تعب، مشي تعب وحاجة تعبت، قالت تمشي على الله.
0: طيب الآن أولادك بيساعدوا كله بس هذا؟
1: أي هذا بس، الكبير هذا والباقي كلهم صغار عادهم.
0: صغار عادهم.
1: أيوه. الصغير عاد عمره يومين والكبير عمره 13 سنة.
0: إيش أبرز الصعوبات اللي تواجهك يعني في ظل الدخل المحدود و...
1: والله إن الدنيا ذي الأيام ميتة والظروف كل شيء غلا وغلا غلا غلا، بنسوي بس نمشي على الله، الله كريم. ما يفرقها الله، ما كل شيء غلا. والله اللي تحصلها ما تكفي في حق العزاء والفطور. بس امتنع الله بس.
0: كم بتاخذ؟ قلت لي هذه بتدفع له يعني مبلغ معين يعطيك، او بيعطيك الخضروات تبيعها وبعدين تدفع؟
1: اشتريها شرع من السوق، دائما اشتري هذه ب 400 بيعها ب 5، بعدها 100، تشيلك 20 حبه بعدها 2000، تشيلك 20 حبه منها بعدها 2000، منها بعدها 1000، حصلك 5-6000.

0: ولا تبقى مدد جو أنت وعيالك، ما في لك مشي لك حالك، بس تذهب مع الوضع. كل ما شدت الظروف طاوم طاوم طاوم، والله كريم، لأن هذه كلها لا تجي من رحمة الله، ما يأس من رحمة الله القوم الظالمين، وأن بشي لنا على الله.
1: ما بعمرك يئست؟
0: ها؟
1: ما جاك يوم ويئست يعني، ما جاك مرة ويئست؟
0: والله اللي يأس فيه بس على شدة الأزيمة، نشد الأزيمة، أما اللي يأس موجود في قلوب الإنسان، بس نشد الأزيمة والله كريم. أما والله ذي الأيام ها اللي يأس بالذي حق الإيد حق الإيال وحق ذي، صح إنك شو بيأس بيأس بيأس، بس الله كريم بيفرق الله.
1: طيب خلينا نتكلم عن أصعب أيام حياتك، أكيد مريت بظرف صعب، يعني في ظروف كثيرة صعبة، بس في ضرب ما في ظرف يعني الإنسان ما بينساه. خلينا نتكلم على أصعب موقف كان في حياتك.
0: أصعب موقف في شوال، لما أنا في شوال محزن أنا والحرمة، ضرب لنا حاجة شيطانية، للآن من شوال عالق حوالي 600,000 لفايدة، كل يوم تشنج، كل يوم تقتل لي جاهل، كل يوم تقتلنا آخر، كل يوم كاري كاري كاري كاري، خلاص يأسنا الدنيا دي، لأنها تعبت زيادة، تعبت تعبنا. لو حيان أسبوع، الأسبوع الثاني جي الحالة، حالة حالة من الجن. أكبر شيخ لا نتواصل معه بالتلفون، هذا هدأها شوي، أما هذه يقرأ عليها يروح أروح بالبيت يرجع. بس الحين أنا الشيخ واحد من تعز الحمد لله رب العالمين، بس مبلغ قوي، لكن بس هدزها قليل، الحين وقفهم شوية. أما مش هو العاني من الصعوبة، لا قدام شهرين عرفنا واحد على واحد في تعز شيخ، أتواصل معه الحين بالتلفون، قال اشتري 200,000، ديت له 200، فوق سلفت وبيت ذهب البرا وسلفت منهم في 200، اتصلت ابو عالقها الحمد لله الحين تمام تمشي حفل. بس اذا اجلنا الحاله اتصل بو على طول يقرا عليها تروح الحاله، تقلي الشهر شهر ونص تجيش. هذه هي الصعبه اللي اجلنا من شوال، الصعبه زياده زياده، هذه الحاله اللي عقدنا خلاص، بيت ما تحت البيت ما فوقه، وقبلنا مشي الحديده، بس الله كريم، أنا من يأس إن شاء الله. والله
1: أكيد ربي كريم، وما فيش ظرف بيبقى على حاله، الله يشفيها يا ربي يعافيها. طيب تكلمنا عن أصعب ظرف، خلينا نتكلم على أجمل يوم في حياتك، يوم حلو ما تقدرش تنساه. أكيد في الإنسان في معه ظرف صعب، في معه ظرف حالي.
0: ظرف حالي، بس الحالي هذا ماش حالي زي الحالي، أجتني وما أجوا أهلي من البلاد، تقينا اليوم هنا، صح إنها كانت أسعد يوم، لما سافروا خلاص خربت الدنيا عندي.
1: من هم؟
0: أهلي أخواني وذي اللي أجوا من البلاد، زي ما قلنا المكالف حقي، اللي منهم فترة ما شوفوش، لما طلعوا لهم هذا حين شفناهم دي خلاص حين سعدنا معهم، جلسوا عندي شهر وسافروا.
1: ليش سافروا؟
0: سافروا هناك مزوجات كلهم، معهم عيال معهم بيوت معهم دي، أجوا هنا بس زيارة كذا، لأن أنا ما أقدرش أنزل لأن حملة ثقيلة، وبعدين الصعبة المواصلة للبلاد. الراكب ب 150,000 من البلاد،
1: راكب الواحد؟
0: الواحد ب 150,000.
1: يعني برأيك مهم وجود العائلة والأهل جنب الواحد حتى مهما كان، مهما افترق؟
0: سعادة لما يكون معلم يشعر بيأس،
1: وجودهم أش بي يعني وجودهم أش بيكون بالنسبة لنا يعني كأشخاص؟
0: وجودهم عندي كأننا عشت من جديد، كأننا خلقت أداة من جديد، وجودهم عندي الأهل، لأن لي منهم سنين ما أشوفهم.
1: يخففوا عليك صعوبات الحياة، ينسوك الدنيا.
0: اليأس هذه ما تشعر بخلف ولا تشعر بأي تعب ولا أي حاجة، تشعر لأنك كأنك خلقت من جديد، كأنك مش سعيد ولا فيك أي حاجة. لما سافروا غبن سأت بالوحدة وباليأس، هذه اللي أسلم منهم.
1: الله يجمع بينكم يا رب العالمين.
0: أما الحمد لله رب العالمين، مش حالك وذي كذا وكذا وكذا، الله كريم، لأن ما في إنسان يمشي لكذا إلا الله، كل شيء على الله، ما في إنسان يمشي على الله بس.
1: ما فيش مرة من المرات رحت عند تاجر يجيب لك يعني خضروات وسامحك أو قال لك نص المبلغ ونصه تجيبه؟
0: ما حد يدي لك والله، ما لو بكيت 1,000 ريال والله ما يدي لك إياها، يسلم يدك. لو بكيت من المبلغ 1,000 يقول لك لا، توفي ولا ما فيش.
1: حتى لو أنت تعرفه من زمان؟
0: حتى لو يكون أخوك، أكسب لك بالله 1,000 ريال أقول لك ماشي أجيها، يبدي حق الناس كامل، الله يفتح عليك.
1: ليش برأيك قلوب الناس قصتها كذا؟
0: من الأزمات هذه والحروبات هذه قلوب الناس خلاص شبع الدم. لأن خلاص الناس شبعوا دم شبعوا حقد حقد ما أدري شو يدفع.
1: ألفوا على القسوة يعني؟
0: أيوه حقد كلها وحسد ما كلهم. لأن يمني يقتل يمني ما في فائدة. كيف أذب كل إنسان إلا قلوبهم يبقى حقد. أما كيف أخوه يذي تقتله؟
1: طيب أنت لو كنت موقف التاجر كيف كنت بتصرف؟ كنت بتصرف نفسه؟
0: لو أنا تاجر والله لدي البابا حمل الذي أصغر مني بس هذا اللي ما يقتل. لو أجي عندهم الضعيف قال الله صدق الضعيف وقال الله يبلع 50 إلى 100 وقال الله الله يفتح عليك أدي له 200 وقال الله يفتح عليك. هذا التجار ما في يوم شد رحمة خلاص.
1: كيف نوصل هذه الرسالة؟ كيف نغير مفهوم التجار؟
0: والله هذه ما قدرت نغيرها لأن قلوب الناس خلاص بالحقد هذا. لو أمن لهم ما أمن لهم ما يقدروش لأن الناس كلهم قلوبهم كلها حقد وحسد. أما لو كان قلوبهم رحمة وتفاهم وأخلاص والله كله في أحسن عز. بس الله يستر علينا وعليهم.
1: هل تشوف أنه قسوة القلب هذه والتعامل هذا بين الناس بيكون سبب من أسباب الحرب؟
0: هذه من كل الإيمان.
1: بيكون سبب من أسباب الحرب؟
0: من الحرب من كل الإيمان في القلوب. لأنه ما فيش إيمان في القلوب. لأنه لو كان في إيمان في القلوب ما يصير القساوة بيننا. لأن الإيمان خفيفة في قلوب العالم. التاجر قسته يؤدي الصلاة بس يسأل ملايين. الصلاة والصلاة يكون كيف الصلاة وذاك في المحل. ما يعرف كيف الله. تجار هذه لك الزنبيس بس. أكيد الله كريم.
1: إيش حابب توصل لهم الرسالة؟
0: أقول لهم اتقوا الله يخاف الله في الناس وخاف الله في المواطن المسكين الضعيف المسكين ويعانيهم بس هذه اللي ما في شده برحمة لكن الله عليهم الله بشرفهم.
1: قبل أن نختم الحلقة في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلة لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مارب مقداره 30,000 ريال. إذن أعزائي المستمعين قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين شكرا جزيلا لاستماعكم وحسن إصغائكم لبرنامج حياة البسطاء. نلتقيكم في قصة جديدة وسرد أيضا صعوبات جديدة ومحطات من محطات حياة الإنسان هنا في شوارع مأرب. نلتقيكم في يوم غد في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام على أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. حين تجبر الأزمات الأسر على مغادرة منازلها، لا يقتصر التغيير على المكان فقط، بل يمتد آثاره إلى تفاصيل الحياة اليومية، وغالبا ما تكون المرأة في مقدمة من يتحمل هذه الأعباء لهذه التحولات والتكيف مع واقع جديد مليء بالتحديات. تبرز هنا الحاجة إلى فهم أعمق لما تواجهه المرأة في هذه الظروف، وكيف يمكن دعمها لتبقى قادرة على مواصلة دورها بثبات وأمل. في حلقتنا اليوم سنناقش تأثير النزوح والأوضاع الاقتصادية على المرأة، ونبحث في السبل التي تعزز من قدرتها على الصمود والتكيف. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: إذن عدنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل معا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي يدور حول المرأة بين النزوح وضغوط المعيشة وكيف تواجه الأزمات وتحافظ على توازنها. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة ريم كمال، ناشطة مجتمعية ومختصة حماية. مرحبا أستاذة ريم.
1: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة وأنا سعيدة أني اليوم معكم.
0: حياك أستاذة ريم. إذا أتينا للتحدث عن النزوح وضغوط المعيشة، كيف يؤثر النزوح وتغيير البيئة في استقرار النفسي والاجتماعي للمرأة بما أنها الأساس في الأسرة والأساس في تربية باقي أو نصف المجتمع؟
1: النزوح ما يعنيش فقط أنه المرأة انتقلت من مكان لآخر بعيد عن الصراع، لا، المرأة هنا بتفقد بيته، بتفقد مدينته، كمان بتفقد الداعمين له، أحيانا بتفقد أحد أقاربه لما تنتقل من مكان لآخر. النزوح يعني أنه تركت أحلامه وذكرياته وجيرانه الحلوين والمحبين وجزء من أحلامه من أجل إيش؟ الأمان، ومن أجل أنه خلص يعني الخسارة اللي خسرته بناء على الحرب خلص تكفي لهنا، ما عادش تفقد ناس أكثر. وهنا المرأة بتفقد شعورها بالأمان والاستقرار والروابط الاجتماعية، وتجد نفسها المرأة مطالبة بالتكيف مع الدعم اللي كان هي متعودة عليه بشكل دائم. كانت المرأة ما قبل النزوح لديها شبكة دعم من الأهل والأصدقاء والجيران اللي تعرفهم من سنوات، لكن الآن الوضع تغير والجيران اللي تعرفهم من سنوات الآن خاص ما عادوش موجودين، قد انتقلوا لأماكن أخرى،
0: علاقات جديدة، ذكريات جديدة، مكان جديد.
1: حتى لو مثلا انتقلت المرأة مع نفس الأشخاص اللي كانوا جيرانها إلى مكان آخر، لكن الوضع تغير، كل واحد الآن بيعاني من ظروف خاصة به لوحده، وأصبح الجميع سواء المرأة أو غيرها يبحثوا عن دعم وملاذ آمن. هنا المرأة بالذات المرأة تشعر بعدم الأمان والاستقرار، وبتكون عندها خوف من بكرة، وكل هذا بينعكس على صحتها سواء النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.
0: ممتازة أستاذة ريم. إذا انتقلنا الآن من بهذا التأثير الذي فعلا يؤثر على الذكريات والعمل والأدوار، إلى ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرأة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بين فترة النزوح هذه وفترة الفجوة ما بين الانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى تماما؟
1: أول يعني أبرز التحديات بتكون هي تفقد مصدر الدخل، سواء كانت هي عاملة أو زوجة. إذا كانت معتمدة على زوجة بتفقد زوجة، بيفقد مصدر الدخل، أصبح نازح، يعني الآن بيبنوا حياة جديدة، بيبدأوا بداية جديدة. حتى هي إذا كانت عاملة بتصبح خلاص فقدان مصدر الدخل، بتبحث الموضوع بيصبح له مقلق جدا. تخيلي إنك فجأة أصبحتي ما تملكيش ولا شيء، فالموضوع بيكون مقلق جدا وتصبح بدون مصدر دخل ثابت بمجرد التفكير هي سواء أو على العائل، على الشخص اللي هي معتمدة عليه، إنهم غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية، أو إنه صعب الآن حاليا مع النزوح إنهم يلاقوا فرصة عمل. طبيعي إنه يتوقفوا فترة بدون فرصة عمل، هذا الموضوع يأثر عليها ويسبب لها هلع، وكمان تبدأ إنها تتخلي عن حاجات كثيرة كانت تحلم بها، أشياء أساسية مثلا زي التعليم، أصبح غير قادر إنها تكمل تعليمها،
0: خطط مستقبلية،
1: أيوة، احتياجاتها الأساسية. كمان الخدمات الصحية بالنسبة للمرأة هي مكلفة أصلا، فمع نزوح بتصبح نادرة، وكمان أيضا ما تكونش قادرة إنها تدفع أو تغطي التكاليف المادية للخدمات الصحية.
0: صحيح. إذن أستاذة ريم، إذا انتقلنا الآن من أبرز التحديات اللي تكون للمرأة بشكل خاص، إذا أتينا لأدوار المرأة في مرحلة النزوح هذه، ما هي كيف تتغير أدوار المرأة ومسؤولياتها داخل الأسرة بعد النزوح وفي أوقات الأزمة؟ إذا أتينا للتعرف على أبرز الأدوار التي يمكن أن تختفي أو يمكن أن تضاف على المرأة أثناء فترة النزوح.
1: في كثير من الحالات تصبح المرأة مسؤولة عن إعالة الأسرة، خصوصا إذا غاب الزوج أو فقد الزوج، أو إذا لسه موجود تكون المشاركة في دخلها، خصوصا يعني لو الزوج مثلا ما أصبحش قادر إنه يغطي خلاص ارتفاع تكاليف المعيشة، أيوة، فتصبح مضطرة إنها تشارك بدخله، وتصبح أيضا هي متحملة مسؤوليات مادية ضروري إنها تساعد زوجها، وخصوصا بظل ارتفاع يعني التكاليف المرتفعة، والزوج أصبح غير قادر على تغطية كل هذا لوحده. كمان هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي، فتصبح إنها ضروري تشارك، ضروري تخرج للعمل. طيب بالنسبة للجانب الاجتماعي أو الأسري، هي عندها مسؤوليات وأدوار كإدارة شؤون يعني المنزل، فهذا يزيد عبء جنب الجانب الاقتصادي، فتلاقيها هي المسؤولة عن تربية الأبناء، هي المسؤولة عن كبار السن، عن الأمراض، هي المفروض اللي تخدمهم وتدير شؤون المنزل، فهذا يؤدي إلى ضغوطات أكثر على المرأة، وكل هذه لازم هي تتحمله. وكل يعني تزيد مع النزوح طبعا تختلف الادوار. قد تكون من قبل كانت مستقره في بيت امان لكن الان هي قضيه ساكنه بخيمه مثلا، كانت من قبل عن طريق الماء يوصل لها داخل البيت عن طريق الخزان بسهوله، لكن الان لا ضروري تروح لاماكن بعيده عشان تسأب او تنقل المياه، هذا كله بيأثر عليها.
0: صحيح. إذن الآن في الأدوار هذه الحديثة في حياة المرأة أو في ظل الأدوار الذي ممكن أنها تكون إضافية أو أحمال إضافية، لابد أن يؤثر على كما ذكرتي على صحتها النفسية. ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مساعدة المرأة على التكيف مع هذه المتغيرات؟ إحنا الآن كسبنا الوعي في ما هي التغيرات التي أو الأدوار أو التحديات التي تحدث للمرأة أثناء فترة النزوح، وسلطنا الضوء عليها. الآن ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي على مساعدة المرأة على التكيف على هذه التغيرات؟
1: الدعم النفسي مهم جدا لصحة المرأة، خلال النزوح تكون بحاجة ماسة لأي دعم، فما بالك بالدعم النفسي والاجتماعي، هي بحاجة لمن يسمع، من يتعبر عن مشاعره أيا كانت نوع هذه المشاعر، بحاجة لمن يرتب الدوشة والضوضاء اللي بداخله، بحاجة كمان تكسب مهارات التعامل مع الضغوطات، كيف يعزز عنده التكيف مع الوضع الجديد، كيف تتخذ قرارات بظل هذه الضغوطات. هنا ضروري وأهمية بروز الأهمية الكبيرة حق الدعم النفسي.
0: ممتاز. إذا لا تتوقف أثار الأزمات على الجانب المادي بل تمتد فعلا إلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وقد تؤثر في قدرة المرأة على مواصلة حياتها بصورة طبيعية. إذا انتقلنا الآن إلى الآثار والمزيد من التفاصيل حول الآثار، كيف تنعكس هذه الضغوطات على العلاقة بين المرأة وأفراد أسرتها وخاصة الأطفال؟ يعني في ظل هذه الضغوطات والأدوار الجديدة والتحديات، كيف تنعكس هذه الضغوطات على نفسيتها في التعامل مع أسرتها وخاصة الأطفال؟
1: النزوح هو حدث صادم بالنسبة للمرأة، ويكون الأثر النفسي بالنسبة لها مضاعف مع الضغوطات. قد تشعر المرأة بالقلق، الخوف من المستقبل، الحزن، الحزن والإرهاق المستمر، أحيانا تفقد الحافز على الاستمرارية، كمان تشعر بالعجز نتيجة أن الضغوط تتراكم، كل يوم بتلاقي تحدي جديد ومضايقة
0: جديدة.
1: أيوة. أيضا تفقد الشعور بالاستقرار والسيطرة على حياتها، ودائما بيكون السؤال اللي هو بباله كيف بكرة، كيف بيكون المستقبل، هل بنجلس على هذا الوضع فترة أكبر، إيش اللي بيحمله الغد، هل بنقسب على هذا الوضع، هل بنرجع لبلادنا، هل وهذا يزيد من الضغط عليها. كمان كل هذا يستنزف طاقة نفسية ويسبب لها إرهاق نفسي. المهم هنا اللي أريد أني أوضحه أنه مش كل امرأة بتعاني من النزوح ممكن تتأثر نفسيا، لكن الكثير من النساء يمتلكن طبعا قدرة على الصمود، لكن الأعباء والضغوطات وفي ظل غياب الدعم هذا اللي يخلي المرأة تزيد تتأثر نفسيا، وتكون مثلا عدوانية مع أبنائها مثلا، يخليها عصبية لأن خلاص تكتم وتتحمل فوق طاقتها، وهذا اللي يخلي أسلوب التواصل والاتصال مع الآخرين عنده عنيف وقد ربما يكون سيء، وتظهر طباعات عندما مش
0: جديد
1: ما كانتش حتى تتفاجئ انه يقول لها هذا مش انت، كان من قبل مش كذا، وهو من كثر الضغط وكل يوم حاجه جديده هذا ياثر على نفسيتها.
0: ممتاز. اذا لو اتينا التحدث على ما هي

0: تعليمها وعملها وقدرتها على تحقيق طموحاتها وأن تستمر في هذه الطموحات.
1: بعض النساء لما يكون خاص ما عندهاش قادرة ماديا بتسيب التعليم، تقول لك أن التعليم بيضيف عليها أعباء اقتصادية هي مش قادرة عليها. كمان ممكن هي خلاص ما يعني ما تستمرش بالتعليم، مش إلا التعليم العالي، حتى التعليم تلاحظي انتشر الزواج المبكر لهذا السبب، لأنه خلاص مش قادرين يغطوا التكاليف حق التعليم فخلوها يزوجوها وخلاص. كمان في منا مثلا ما بتكملش التعليم، كمان يعني ما بتلاقيش فرصة عمل، تقبل بأي فرصة عمل بس يعني مثلا تكون واحدة مؤهلة معها شهادات جامعية وماجستير، بس بتقبل بأي فرصة حتى لو هي مش مؤهلاتها أو يعني مش مناسبة له، لا لأنه محتاجة فيه مضطرة أن تقبل أي حاجة. في الظروف الاقتصادية بتعرض من خلال النزوح بتعرض المرأة للاستغلال وتخليها تقبل بأي حاجة علشان يلا تمشي.
0: صحيح، ففعلا الظروف الاقتصادية مؤثرة جدا على التغيرات، وهي من أبرز التغيرات في الأسر وللمرأة بشكل خاص. كيف يمكن التمييز بين الضغوط الطبيعية التي تصاحب هذه الأزمات والتغيرات الجذرية في الحياة وبين الحالات التي تستدعي يعني تدخلا نفسيا أو اجتماعيا؟
1: لم يصبح الوضع مش طبيعي، يعني مثلا من الطبيعي جدا انك تشعري بالقلق باللخبطه المشاعر اثناء الازمه، هذا طبيعي، هذا يعني انت انسان طبيعي ضروري تحس بالتغيير ومشاعرك تتغير وتظهر مثلا تبكي وتحزن وتحس بالارهاق طبيعي، لكن هذا له فتره بسيطه. لكن لو الموضوع استمر وهذه المشاعر قست فتره طويله وبدات تتغير من انماط حياتك اليوميه والروتين اليومي، مثلا انه خاصة تقس فترة يعني يومين ثلاثين انت ما تنامش تحس يعني متوتر، كمان الشهية بدأك تفقد الشهية، أكلك مش زي كان من قبل، كذلك يعني انت عندك مهام يومية ما تأديهاش، رعاية الأسرة مش يوم أو يومين، لا يعني رعاية الأسرة انت خاص متخلي مش قادر، انت نفسك تكون فاهم حتى لو انت مش ملاحظ اللي حولك ملاحظين انه لا انك مش طبيعي. فهنا ضروري مهم جدا ان الواحد يوقف مع نفسه، ومهم جدا انه يطلب الدعم حتى لو ما طلبش الأشخاص اللي حوله. والمرأة ضروري مش عيب انك تطلب الدعم، مش عيب انك تقولي متأثرة نفسيا، مش عيب انك تواجهي نفسك انه لا في حاجة حصلت، في يعني ضروري اخرج الكبت اللي عندي، ضروري اني استعين بأخصائية نفسية. وما شاء الله الان يعني الدعم النفسي الناس فاهمين اهميته ومتواجد، يعني باقرب مستشفى او مركز صحي بتلاقي أخصائية نفسية وامرأة تقدر تقدم لك الدعم النفسي.
0: ممتاز. اذا رغم قسوة الظروف استاذة ريم، أثبتت كثير من النساء فعلا حاليا أن الصمود لا يعني غياب الألم، بل القدرة فعلا على النهوض من جديد. وفي محطتنا الأخيرة الآن نتعرف على أهم وسائل التي تعزز قدرة المرأة على مواجهة هذه الأزمات، وخاصة الآن نعرف أنه المرأة أصبحت متحملة أسرة أو زوجة شهيد، أخت شهيد، أو يعني فقدت أحد من أسرتها، اضطرت أنها عانت أزمة الفقد وأزمة أيضا النزوح في نفس الوقت. ففعلا كما ذكرتي هناك أثار جدا وخيمة تكون تأثر على شخصيتها، ولا عيب كما ذكرتي من الأخذ أو طلب المساعدة. في الخطوة العملية التي تساعد، ما هي الخطوات العملية التي تساعد المرأة على التكيف مع النزوح والضغوطات الاقتصادية والنفسية بطريقة صحيحة وآمنة؟
1: شوفي، أولا نبدأ نأخذ الموضوع من منظور نفسي، تمام؟ لأنه الصحة النفسية هي أهم أولا، فأنت لازم تتقبلي الوضع الجديد خلاص كامرأة نازحة، هذا اللي حصل قضاء الله وقدره، لازم نحن نتقبل الوضع الجديد ونتكيف مع الوضع الجديد ونتقبل مشاعرنا، نحاول نتكيف مع المشاعر، مش معناته خلاص أني بنني قوية وصامدة ومش ضروري أني أظهر ضعفي، لا عادي تقبلي مشاعرك، لا تكبديش، حافظي، حاول انك قدر الامكان تحافظي على الروتين البسيط، انك مثلا تصحي بوقت معين، تنامي بوقت معين، حتى لو هو روتين بسيط، بس ولا انك تقلبي اليوم كله نوم او تقلبي اليوم كله سهر وكذا. كمان اطلبي المساعده، انت شايفه ان الموضوع مش طبيعي، شايفه اني مش قادره اعمل كذا، مش عيب جدا، اطلبي المساعده من يعني المنظمات موجوده، الجيران موجودين، اطلبي رؤساء القطاعات موجوده، تقدري تطلبي المساعده. اهم اول يعني اهم شيء انك تهتمي بصحتك النفسيه، بعدين ارجعي اهتمي بالصحه والتغذيه. التغذية مهمة جدا، ما نهمليش بسبب فقدان الشهية، ولا ضروري نحن نركز على أنفسنا وعلى التغذية. وأولا وأخيرا النوم ثم النوم، هذا بالنسبة ليش للأثار، يعني نحب نعالج الأثار النفسية والصحية. كمان أن لما تبحثي عن الدعم حاول إنك تحافظي على العلاقات، يعني أحيانا يكون الواحد خلاص يحاول ينطوي على نفسه ويقول لك خلاص بيتي ما عادتش مناسبة زي ما كانت من قبل، البيت ضيقة، الخيمة مش مناسبة إني أستضيف ضيوف، لا حافظي على العلاقات بالوضع اللي انت فيه، بحافظي على العلاقات، هذه العلاقات بتخرجك نفسيا بتدعمك. لو مش موجودة ابحثي عن علاقات، حاولي قدر الإمكان أنك تعملي علاقات جديدة، كمان استمري حاولي تبحثي عن فرص، استمري بالتعلم، إذا ضاعت فرصتك الأولى أو ما قدرتيش تكملي التعليم حاولي تبحثي عن تعليم مهارة تكتسبيها،

0: كمان ابحثي عن فرصة جديدة. أكيد نزوح خسرك وظيفة، بس أكيد النزوح عن منطقة نزوح بتلاقي فرص، تتولد فرص جديدة. كمان الدعم النفسي، اطلبي المساعدة، لا تخافيش مهما كان. الآن حاليا في نساء بيقدمن الدعم، لا تستحيش، لا تقوليش أنا مش مجنونة ولا كذا. الضغوطات لابد أنه
1: أشار هي أمراض زي الأمراض العضوية أو نزلة البرد، أو ممكن الاستشارات أنها تساعد في البداية من تخفيف الأعباء. أيوة فعلا.
0: بس بضيف كمان نقطة اللي هي التمكين الاقتصادي. طبعا هو الفقر يعني أني آسفة، والظروف الاقتصادية بتأثر وتزيد الضغوطات النفسية، وانت كذا مثلا بتهملي غذائك، بتهملي أن ما فيش فلوس. فنعيد ونكرر انه ابحثي عن فرصه التمكين الاقتصادي، ابحثي عن اي فرصه عمل مناسبه لك حتى لو مبلغ بسيط، عشان اولا انت لما تخرجي تحسي انك عادك قادره تدخلي دخل، قادره تديري شو، قادره توفري احتياجاتك. فالان بتبدا الضغوطات النفسيه تخف عليك شويه، وكمان انت الان اصبحتي يعني فعاله ولك دور بالاسره، وقادره تساعدي مثلا زوجك، قادره تساعدي اهلك. في التمكين الاقتصادي يمنح المراه الثقه بالنفس، وكمان يجيب لها نوع من الاستقلاليه ويزيد من قدرتها باتخاذ القرارات في مواجهة الأزمات.
1: ممتازة. إذا انتقلنا للنقطة الثانية، كيف يمكن للأسرة المحيطة والمجتمع والمؤسسات، إذا أخذنا كل تحدثنا أولا عن الأسرة ثم المجتمع والمؤسسات، ما هي الأشياء اللي يمكن أن تقدم كدعم حقيقي للمرأة في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟
0: أولا إنهم يخلوا التعليم مجانا، يعني الآن إحنا بنلاحظنا فيه، بس حتى لو هي رسوم بسيطة أحيانا يكون صعب بظل وضع النزوح، وكل ما فيش دخل للأسرة إنهم يقدروا يدفعوا. فخلوا التعليم مجاني، نشي مشاريع سبل عيش وتمكين اقتصادي، لا تعطيني سمكة يعني ولكن علمني كيف أصطاد. خلوا الناس يخرجوا، المرأة تخرج تطبق شوية،
1: مشاريع منزلية
0: مش تفكر. أيوة فالتمكين
1: انتشرت الآن المشاريع المنزلية بشكل ممتاز يعني، وأتت ثمارها فعلا. لو
0: فعلا
1: إذا أتينا مثلا لنقطة ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على التجاوب مع الأزمات في حال أنها استيقظت يوم وأصبحت هي المعيل والجانب العاطفي والنفسي والاقتصادي لهذه الأسرة في ظل غياب أو توفي رب الأسرة أو معيل الأسرة، في ظل هذه الضغوطات، بيئة غريبة بدون عمل، معيل الأسرة فقد، فكيف ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز واستقلالية المرأة في أنها فعلا تخطو خطوة نحو التخوف أو نحو بيئة جديدة لتفتح آفاق أخرى؟
0: لما تكون المرأة مستقلة اقتصاديا، لما يكون عندها تمكين اقتصادي وقادرة، نقول بتصبح مستقلة اقتصاديا، يعني الضغط والآثار على فقد الشخص أو النزوح بتكون جانب واحد بس، ضغوطة نفسية وحزن جانب عاطفي تمام. لكن لما تكون وهي مستقلة اقتصاديا، لكن لو هي مش مستقلة اقتصاديا بيزيد فيكم ضغوطات ايش اقتصادية. لكن لو هي مستقلة اقتصاديا بتكون شجاعة، ما عندهاش خوف من بكرة لأن داري خاص الشخص هذا صح بيمثل، لكن جانب عاطفي كان مساعد لها، الآن هي بتتحمل مسؤولية، بس مش زي لما تكون ما فيش عند أي جانب. فالاستقلال الاقتصادي بيقوي ثقة المرأة بنفسها، بتخافش من بكرة لأنه عارف أنه ورقة شهادة أو ورقة عمل بيسنده. فالاستقلال الاقتصادي هو مهم جدا، أني شايفة أنه جزء الغذاء وبرضه الصحة النفسية يلعب دور أساسي. إذا أنت عندك تمكين اقتصادي وحاسة أنك يعني معك وظيفة وكذا، صدقيني الضغوطات بتخف والاضطرابات النفسية بتخف. العمل أنك تخرجي بالصباح وتروحي البيت وانت تغير نشاطك ويكون عندك روتين، وترجعي بالآخر الشهر تستلمي مبلغ تحتاجي حاجة تغطيها باحتياج يعني من نفسك، مش منتظر الحد إنه يتمنن عليك أو يجيب لك. هذا بتعزز ثقتك بنفسك، بتشعري بارتياح وبتكوني مطمئنة إنه ما فيش حد بيستغلك عشان أو حتى حد يجيب لك منه كرما منه. ما تقسيش منتظرة للآخرين، هو والإحساس إنك تحسي إن في حد ممكن يجيب لك، هتحسي شوية يعني مش قادرة تعملي حاجة، بتحسي شوية إنك
1: بعض الأسر متعرفة
0: بالإذلال. فلما تكوني مستقلة اقتصاديا هذا أكبر يعني دعم نفسي وتحسي بثقتك بنفسك.
1: طيب أستاذة ريم، إذا أتينا للتحدث من خلال الواقع، مثلا الآن المرأة المستمعة اللي هي نازحة ويمكن أنها تصبح معيلة أو تحتاج أنها تساعد معيلها في الأسرة، ممكن هذه المرأة التي أتت فترة النزوح لنا عدة جوانب، إما تكون يعني طالبة أو تكون متعلمة لديها شهادة ثانوية أو جامعية، أو إما تكون ربة منزل. كيف كيف كل واحدة من هذه الشرائح إذا مسكناها وقلنا لها مثلا توجيه إنه كيف تستطيع أنها تعزز الجانب النفسي والجانب أيضا تدخل في جانب الاقتصادي زي ما ذكرتي. مثلا الآن إذا أتت ربة منزل، أنا كربة منزل ليس لدي شهادات، إيش المهارات اللي ممكن أكتسبها وأدخل فيها مشاريع حتى وأنا في المنزل حتى بدون شهادة، وأستطيع أن أساهم في تخفيف الضغوطات علي وعلى أسرتي.
0: شوفي الشهادة مهمة تمام، بس مش معناته أني ما عندي الشهادة أو مش متعلمة أنه خلاص ضاع مستقبلي، لا، أنا كمان أقدر أعمل مهارات حياتية. عندي مهارات وعندي قدرات أقدر أستخدمها. يعني أنا الأم اللي هي موجودة بالبيت هي ربة بيت صح؟ أول مهمة لها يعني مع إدارة الشؤون هي تطبخ صح؟ فممكن تفتح مشروع من البيت، طباخة، التطريز، ممكن تعمل مشروع تطريز البخور، يعني في حاجات تقدري تعمليها ما تحتاجش انك تكوني قارئة او كاتبة. الشهادة مهمة بس في حاجات تقدري حاولي تفكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. الطالبة اللي تقول لك انا طالبة وعندي ضغوطات بالدراسة، صح انه ضروري تهتم على دراستها، بس هي ممكن مثلا تدرس بالصباح تخصص وقت بسيط بالعصر انها تشتغل، ممكن تشتغل بنفس الوقت يعني بداخل الجامعة تعمل مشروع مثلا تسويق عن طريق الواتس، تسوق لي مواد تمام. في الان نشوف انت اجرت كثير ظهرين عن طريق
1: صحيح
0: يعني التجارة، أيوة التجارة الإلكترونية. ممكن كمان إني تستعمل تصميمات. أني الآن أعرف واحدة كانت تجهز البحوثات وهي طالبة بالجامعة، منها اكتسب يعني خبرة. أيوة، وبنفس الوقت كانت تساعد الناس بتجهيز البحوثات وما. فمش شرط كمان ممكن إنك تدرسي أطفال، يعني أنا حاليا في نساء ورجال يكونوا مشغولين مش قادرين إنهم يذاكروا لأبنائهم، ممكن إنك بالصباح تكوني بالجامعة ويجي العصر تذاكري هذا الأطفال، ففكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. فالتعليم مهم والشهادة مهمة، بس بنفس الوقت مش معناته إنه خلص إذا أنا مش موجود ضاعت علي الفرص.
1: صحيح، بعض الحين التخوف يكون خصوصا الشخص اللي يفكر بانطلاق في مشروع الخاص أو ينطلق في عمل ما يتطلب لا يتطلب خبرة أو لا يتطلب شهادات. الجانب المادي مثلا يكون هو العائق، يعني أنا الآن نازح ليس لدي دخل أساسي وليس لدي أيضا علاقات كما تحدثت إنه بيئة جديدة. طيب أنا الآن معي حرفة مثلا أستطيع الطباخ، التطريز، حرفة يدوية أو لدي شهادة. البعض كثير يشكو إنه أنا لا أجد الفرصة أو أنا ليس لدي رأس المال لكي أبدأ. كيف يكسر هذا التخوف وما هي الجهات اللي يبدأ يبحث عنها على أساس يبدأ فعلا إنه يواجه النزوح وصعوبات وتحديات النزوح بظل الفرص اللي موجودة والبحث عنها؟
0: شوفي انت القدرة على التكيف من ضمن مهارة انك تقدر على القدرة على التكيف، انك قلنا ايش تبحث عن علاقات، عن علاقات دائمة. فالآن لما تبحث عن علاقات، ابحث عن علاقات تقدر تدعمك بهذا الجانب. الآن كمان البنوك موجودة، بنوك وتدعم هذا المجال، تقول لك خلاص انت لو عندك مشروع تعال قبلنا دراسة الجدوى حق المشروع واحنا بنمولك تمام. المنظمات برضو، المنظمات الآن ممكن انك تروح تسجل، فعندهم صح معايير معينة، ممكن انك تروح تسجل وتشوف معاييرهم، هم يعملوا لك دعم. مش ضروري ان من البداية تبدأ انك تفتح حاجة كبيرة، ابدأ بمشروع بسيط حبة حبة بتوصل، ابدأ باللي موجود معك حب حبة وبتوصل. يعني هي بالأول الأمور هكذا تأخذ على خطوة خطوة. فالآن مثلا يعني اللي أعرف أن بنك الأمل بيقدم قروضات ودعم، صح أنه يطلب يعني وثائق أو أوراق معينة أو رهنيات، فأنت يروح ويجرب يشوف كيف. النساء الآن في منظمات كثيرة، يعني أسمع عن منظمات كثيرة تقدم هذه الخدمة، اللي هي سبل
1: تقوم بالتدريب العيش. وفي نهاية الدورات تعطي التمكين، صحيح تعطي مثلا المتدربة في جانب الحلوى أو في جانب التطريز، الخياطة، الأدوات في نهاية الدورة وتبدأ تنطلق في مشروعها. ففعلا
0: في مشاريع كثيرة أنا قرأك عنه وسمعك عنه، يعني أنا ما تجيش ببالي، بس في مشروع أنا حضرك مرة، يمكن سمسم اسمه، حضرك شوف وانذهلكوا من المخرجات حق المشروع هذا أثناء الانفتاح، لأنهم عملوا حفل للمخرجات. ففي نساء لحد الآن من مخرجات هذا المشروع فتحن مشاريع وسمعتهم بالسوق وموجودة وحاجات روعة.
1: صحيح، إذن البحث عن الفرص وأيضا البحث عن المهارات ونقاط التميز والقوة في الهبات الربانية، لأنه صحيح كل شخص أكيد لديه هبة أو شيء من الله سبحانه وتعالى.
0: يعني زي ما قالك أحيانا ما تضطرش أنك تروح يعني تبحث عن علاقات كذا، تكون موهبتك موجودة. يعني مثلا زي الرسم، في ناس عندها موهبة موجودة بالرسم، فما تحتاجش انك تحتاج داعم وكذا وكذا، انت قادر. الطباخة موجودة عندك، فشوية شوية وصدقني بتنجح.
1: صحيح إن شاء الله. فإذا أتينا الآن مثلا، ما أهمية أو ما الرسالة التي تودين أن توجهيها لكل امرأة تواجه اليوم ظروفا صعبة وتشعر أن الطريق أصبح أكثر تعقيدا؟
0: لكل امرأة احنا بنعلم ان الظروف صعبة والطريق طويل وكل يوم في تحدي وكل يوم هناك صعوبة وقد تتأخر الأحلام لكن لا تنتهي، فعشان كذا لا تترددش أبدا في طلب الدعم، اظهري ضعفك واطلبي المساعدة عند الحاجة، وطلب المساعدة هو علامة قوة وليس علامة ضعف، وواصلي تعليمك واصلي تطوري من نفسك، فكل خطوة صغيرة قد تكون بداية لحياة أفضل، وتذكري دائما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنك مؤجرة عن كل صعوبة بتواجهيها وعن كل ألم سواء كان ألم نفسي تتعرضي له.
1: صحيح. إذا أستاذ ريم، إذا لديك حصيلة من القصص يعني التي فعلا نازحات أو عندما واجهت هذه التحديات أو واجهت هذه العقبات باكتشاف المواهب أو مشاريع منزلية فعلا حققت، يعني إذا استعرضنا كذا عدة نماذج لتشجيع الفتيات أو أي مرأة الآن تستمع إلينا، ممكن أنت بفكرتك من المنزل بدون خبرات وبدون شهادة، أنه حتى بشهادة وبخبرات إذا كان لديهم أنه الفرص موجودة كما ذكرتي، فقط نريد أن نتحرك. فإذا أتينا الاستعراض مثلا، هل هناك فعلا نماذج نجحت في المحافظة من نازحات وأصبحت بارزة وحققت
0: أيوة موجودة فعلا، ويعني وفي ناس يعني في بنات أعرفها أني شخصيا فعلا نجحين، طبعا ما أقدرش أذكر الاسم لأني ما أخذكوش الإذن والموافقة، لكن في واحدة أعرفها معرفة قوية بالبداية، كانت عند مهارة التصوير فقط، وكانت صراحة تستخدم تلفونات يعني غير مش تلفوناتي حتى عشان تأخذ الصورة، كان الصورة تطلع رائعة لأبعد الحدود، فأكثر من مرة بعدين كنا نقول عندك موهبة أنت بالتصوير، الآن هي يعني من أبرز المصورات بمارب، مصورة ناجحة جدا، لأني بس ما أخذكش الموافقة ما مش حابة أذكر اسمه أيوة، لكن الآن تقريبا الصباح اليوم شفت حالة من حالاتي على الانستغرام، وصل المشاهدين حقها إلى 3 مليون، فأصبحت مصورة مشهورة بمارب وناجحة فعلا، وفعلا الآن أصبحت يعني تعيل نفسها وتعيل أسرتها، ووضع الاقتصاد دي أصبح حلو جدا، وهي كانت نازحة وجاءت من صنعاء ما تعرفش حد، ويلا وبدأ بخطوات بسيطة، حتى لما بدأت ما بدأتش كتصوير هي تصورت من نفسها، لا دخلت استوديو عشان يعني
1: تحاول
0: وهكذا، والآن ناجحة جدا. كمان أعرف واحدة ثانية على التنسيق، تنسيق الأعراس، وكانت هي اللي نسقت عرسي، بالبداية طبعا هي كانت تجهز لحفلة هي بتعملها، وشوفكم مهاراتها، هي كانت صديقة الوحدة صديقتي، وشوفكم مهاراتها وكانت تقدم أفكار حلوة وذواقة وحاجات روعة
1: مبتكرة.
0: أيوة فبعدين أني كنت مشغولة مش قادرة أني أجهز عرسي، حصل فجأة فمش قادرة أني أجهز، فخطرت ببالي البنت هذه، وتواصلكم معها وكلمكوها قلت لها ممكن تنسقي العرسي، أنا بجيب لك بس المبلغ وانتي، وفعلا كان العرس مبدعة، والآن هي موجودة على الساحة ومن أشهر المنسقات بمارب.
1: ما شاء الله. إذن فعلا البحث عن الشيء، الهبة الذاتية أو الربانية، وعدم التركيز على الأدوات، الأدوات ستأتي مع مرور الوقت. إذا أنت ممتاز كما ذكرتي أنت إنه إحنا بنلاحظك، إذا أنت ممتاز ومبدع إحنا بنلاحظ موهبتك، سيتم طلبك بالتدريج إلى أن تستطيع الوصول إلى.
0: المهم سوق لنفسك، حاول تظهر، ما تقسي المهارة أنت مخبيلة ما حد بيعرف، فحاول إظهري سوق لنفسك حتى بحاجات بسيطة، بعدين صدقيني في ناس بيبحثوا عنك، بيوصلك الدعم.
1: إذن أستاذ ريم، في ختام هذه الحلقة، من خلال خبرتك ما أكثر صفات ترين أنها تساعد المرأة على تجاوز الأزمات وتحويل التحديات إلى بدايات جديدة؟
0: أن تكون مثابرة وما تستسلمش أبدا، لو تقفل بوجهك باب صدقيني الله كريم بيفتح لك 1000 باب بعده، فأنت بس ابحثي، لا تقسيش جنب الباب هذا المقفل منتظرة متى ينفتح، لا ابحثي وبتلاقي أكيد فرصة وبينفتح لك 1000 باب، والله ما يقفلش مكان إلا فتح لك باب، أنت بس حاول أنك تبحثي ولا تقسيش بنفس الزاوية أو بنفس المكان، خلص أنا قربك هنا ما استفدكوش أنا بروح مكان ثاني، صدقيني بتلاقي نفسك بمكان وبتلاقي طريقك
1: إن شاء الله. إذن أستاذة ريم كمال ناشطة مجتمعية ومختصة حماية، شكرا لك، حوار ثري ومعلومات تنقلنا فيها بين ذكريات وبين مشاكل نعاني منها حاليا من فترة النزوح وهي أخذت نصيب الأسد، وبإذن الله يستفيد جميع المستمعين. شكرا لك
0: إن شاء الله، وفرصة سعيدة أن يكون معكم، سعيدة جدا
1: باللقاء. حياك. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، قد تفرض ظروف على الإنسان واقعا لم يختره، لكنها لا تستطيع أن تسلبه القدرة على التكيف ولا أن تمنعه من صناعة الأمل. والمرأة بما تملكه من قوة صبر وإرادة كانت وما زالت شريكا أساسيا في حماية الأسرة وبناء المجتمع حتى في أصعب الظروف. ويبقى واجبنا جميعا أن نوفر لها بيئة داعمة وفرصة عادلة ومساحات آمنة تعينها على استعادة استقرارها وتحقيق طموحاتها. كل الشكر لضيفتنا الكريمة أستاذة ريم كمال على هذا الحوار الثري، وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة مأرب، ودمتم بإذن الله في خير وعافية، ودام الوطن بخير وعافية. نلتقي بكم في الحلقة القادمة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلاً وسهلاً بكم مجدداً.

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم خزانه التراث في موسمه الخامس، الذي نتناول فيه الحرف التقليديه والمهارات والممارسات المرتبطة بها، ونحاول من خلال هذه الحلقات أن نوثق هذه الخبرات والممارسات، نظرا لأنها متناقلة ولا توجد لها مراجع أو وثائق توثق هذه الخبرات، والبعض من هذه الخبرات كاد أن يندثر ويضيع، وهي تعبر عن هويتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الثقافية. اليوم في هذه الحلقة نلتقي بالأخ علي عبد ربا الحداد، وهو أحد ممارسي مهنة تجليد الأجهزة. سنتعرف منه على بعض الجوانب المرتبطة بمهنته وعلى الخبرات والممارسات التي يمارسها في هذه المهنة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في بداية هذه الحلقة نحب أن تخبرنا منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة.
1: أكثر من 20 سنة بحنان اشتغل في الجهز وتغليفها، كنت مارسها مع أولاد خالي، كانوا يشتغلوا في الجهز، وكنا بالنهار كانوا يشتغلوا في عمران بيوت، بعدين بالليل كنا نسمر نخزن ونسمر وهم يشتغلوا. أنا طلعت الفكرة في رأسي وكنت أتفرج فيهم، يعني فترة يعني طلعت براسي وقلنا بنتعلم هذه الشغلة معهم.
0: نعم، كي تحسن من مستوى دخلك. وتعلمت هذه الخبرة أو هذه المهنة تعلمتها من أولاد خالك؟
1: نعم أكيد، لأن عندما الإنسان يعتمد على دخل الراتب، يعني دخل محدود ما يكفي شيء، وخاصة الوضع الأيام هذه اللي إحنا نعيشها، الوضع الراهن الراتب يعني ما عاد بيجيب لك حتى كيس سكر. وتعلمنا الشغلة والحمد لله، حتى يعني تحسنت نسبة المستوى الداخلي. نعم أيوه، ونشتغل فيه من نوع تورده للسوق، وفيه نوع تشتغله يعني هذا العشر، تمام، هذا له سعر، ولا العسيب الخشب هذا يتورد للسوق وله سعر ثاني، تمام،
0: يعني تصنعوا طلبيات للسوق او تصنعوا تبيعوه بالجمله للسوق.
1: اكيد، يعني هناك يعني تعمل 20، هذا 20 عسيب، هذا يقول لها كورجه. نعم، توردها للسوق، تمام. وفيه نوع اللي هو العشر، هذا لا تعمله تعمول للزبائن وللجنابي، الماربية خاصة، الماربية جنابي، لأن العشر ميزته أن الجنبية الحد ما يجبع الحديد، تبقى
0: إذن يحافظ على على على الحد، يبقى يحافظ عليه.
1: أي نعم، يبقى الجنبية الحد حقها يكون طيب حادة مرة، والعشر يحافظ عليها.
0: أنواع الخشب الآخر يؤثر عليها
1: أكيد، هذا الأبلكاش وفيها طنب وفيها القفل، هذا يعني يكون جافي.
0: هذه أنواع الخشب المستخدمة في صناعة الجهز
1: للجلد، هذا حق السوق، حق الأسواق العادية العسيب. نعم، هذا سعره خاص يعني رخيص، وأغلب الناس يستخدموه الجنابي هذه الصنعانية. أيوة، أما الجنابي الماربية ما يستخدمه إلا عشر.
0: إذن حبذا أن تحدثنا عن خطوات تغليف الجهاز من البداية حتى يصبح جاهز للاستخدام.
1: أولا العسيب هو من العشر الخشب، نعم، فنقطعه من العشر.
0: يعني أنت تجهز الخشب بنفسك؟
1: أحياناً أجهزه، وأحياناً أشتري العود العسيب جاهز كبير مفصل. أيوة، وعندما تجيني يجي زبون بجنبية أضبط الجهاز على الجنبية مقاس. أيوة، حسب المقاس. نعم، وأحياناً عندما تأخذ العشر العود تقطعه خام. نعم خام، وتديه مكينة وتقطعها تعمل زي المرابيع، وبعدين تقطعها صرف تمام، وبعدها تعمل المقاس على الجهاز، وبعدين تعمل الحفر بالمجلخ، تعمل له حفر من داخل تجويف الجهاز، وبعدين تبرود الجهاز من برا حتى يعطيك الشكل المطلوب. نعم. وبعدها
0: ما هي الأدوات مثلا في تقطيع الخشب وتجهيز الأدوات المستخدمة غير المجلخ؟
1: والله اللي يستخدموه، بس أنا ما أستخدم هالشيء أنا تمام، لكن اللي يستخدموه الجماعة يعملوا لك بالمنشار، فيه اللي يستخدمه بالمنشار
0: يدوي أم كهربائي،
1: فيه مناشير كهربائية تستخدمها، بس هذه موجودة بصنعاء تمام بعيدة عنا، وفيه اللي يستخدمها بمناشير يدوية تمام، يقطعوا بمنشار يستخدموا منشار يدوي كبير، والعود يكون مدفون في الأرض، وهذول واثنين يمشوا المنشار، فيقطعوا صرف، وبعدين زي ما قلت لك يشكل، ايوه يشكلوه، لا ما يقدر يضبط لك القالب حق العسيب. نعم. فاحنا ذاك الساعة انا اعمل اضبط الجهاز على المقاس الجنبي اللي عندي، وبعدين نبدا عملية التغليف.
0: طيب قبل التغليف، معروف ان الجهاز يتكون من قطعتين خشب او نسميها القلف، بماذا تثبتها قبل تجليدها؟
1: والله احيانا بالدوريل، تعمل اثنين خزوق في العسيب، وتعمل له مسمار اللي هو يقول له مسمار خشب عود، ايوه
0: بعيد عن الاماكن التي سيدخل فيها النصل.
1: اي نعم، يكون في راس التوزه وفي وسط الجهاز تمام من أسفل. نعم، فهذا يثبته، وإذا ما وجد الدريل تعمل له غراء وتربطها بمطاط حتى يمسك، وبعدها تقوم بعملية التغليف. بعد التغليف،
0: طيب حدثنا عن خطوات التغليف خطوة خطوة.
1: أولا التغليف تعمل تجيب بتل وتعمل تربط على العسيب من داخل الجهاز قبل التغليف. اي نعم، فوق الخشب على اساس يعطيك الشكل مستقيم في الخطوط عند عمليه السير. بعد ان نغلف الجهاز، وبعد التغليف تخليه شويه يجف، وبعدين تقوم بعمليه التطريز
0: بالسيور.
1: ايوه،
0: السيور هذه من اي ماده مصنوعه؟
1: لا، قبل السير عمليه بالاشفاء، عمليه تطريز الجهاز نقشة حقه. أحيانا يكون الزبون يقول لك أعمل لها نقشة، أحيانا نعمل لها نقشة قبل الجلد فوق الخشب، فوق العود العشر قبل الجلد، وفيه زبون يقول لك لا يشتيه سادة تمام.
0: هذه النقشة اللي تعملها فوق الخشب قبل التجليد بماذا ما هي المواد المستخدمة في النقشة؟
1: من الجلد، نفس الجلد، قطع جلد صغيرة نقطعها بسكين أو بمقص، فتعطيها شكل مثلثات صغيرة، وتثبتها بغراء في الجهاز، وبعدين تقوم بعملية التغليف وتخليه يجف الجهاز، وتقوم بعدين بعملية الرسم فوق النقشة الموجودة في الجهاز، أيوة، حتى تظهر لك النقشة، أيوة، تبرز لك النقشة، وبعدين تقوم بعملية السير، تعمل عملية
0: السيور. هذه جلد أيضا أو
1: في نوعين، في ثلاث أنواع، يا أما أنك تعملها من السير من الجلد من الفتل الأسود تمام، وبالأخص هذا رقم 8 تطلع يعني ممتازة، وفيه نوع من الجلد نفس الجلد الطبيعي.
0: تصلوا عليها جاهزة ولا تصنعوها بأنفسكم؟
1: لا، نصلحها احنا انفسنا، سير نقطع الجلد دوائر تمام، وبعدين تقوم بعملية السير بموس، ويمسك واحد بطرف عملية سحب تمام، والمكرة تعمل عملية دوران، يعني
0: تقطع الدائرة هذه الى خيط رفيع.
1: نعم، عندما تقوم بعملية السحب يجيك الخيط دقيق، ويعني هو يشكله بحركة بالسكينة بالشفرة هذه، يعني مو حلاقة تمام. ف يعني انت بعد تكون عملية دقيق مرة، تبا وسط تبا جليل، هو يقوم بالعملية اللي حركة يده تمام. نعم، ف ولا اسمها الجلد يقوم بعملية اللف دوران دوران دوران دوران حام لحتى انها تخلص المكرة،
0: حتى تحصل على خيط طويل رفيع،
1: طويل مرة اكثر من يطلع لك 10 متر الخيط الواحد.
0: وتلوينه وتلوينه باللون الاسود
1: هذا تقوم عند اذا كان جلد طبيعي اكيد انه بيكون ابيض تمام، فتعمل له مداد اسود، فعندما تقطع دوائر تعمل له اسمها المداد الاسود فوق الجلد مع مع مع مع عطبه تمام، وتلفها عليه تمسح عليه لا ما تكتمل اللون الاسود على الجلد، بعدين تقوم بعملية دهن فوق المداد تمام، وتخليه
0: تدهن بماذا؟
1: لا بال هذا الفازلين، مادة فازلين تعملها طبقة فوقه يعني على أساس عندما تستخدمه ما يخرج المداد في يدك وفي
0: لتثبيت اللون.
1: نعم، هذه عملية السير. نرجع للجهاز تمام. فيه لا في فيه نوع نوع نوع جلد ايش صناعي تمام، من تجيك مكر طانات من هذا اللي يكون موجود في المحلات حق السيارات الزينه والتنجيد. نعم، ففيه نوع خاص من السير تاخذه، تاخذ لك متر مترين
0: يكون صالح.
1: نعم، يجيد يوفي بالغرض ويكون أرخص منها هذاك تمام، وأسهل حركته وتعامله يعني تمام، أسهل من الجلد الطبيعي، لأن الجلد الطبيعي زي ما قلت لك يحتاج شغلات تمام. في الطبيعي هذا الصناعي نفس العملية حق الأول. نعم، فتستخدمه عملية السير من هناك للجهاز. أحيانًا زي ما قلت لك تكون الزبون يقول يبى له نقشة معينة، أيوة حسب طلبه، أو يقول على مزاجك تمام، أو يقول سادة تمام، فتقوم بعملية السير في الجهاز. وبعدها عندما تكتمل عملية السير تعمل بروزة على إيش، على السير على النقشة حتى تكون تجيك مظهر لائق، مظهر تمام. أيوة، بعدين تقوم عملية طلاء
0: في بعد الانتهاء من النقش،
1: بعد انتهاء من عملية السير وعملية النقش تعمل لها قراء لماع، وهذا مع الأسف ما تحصله شيء في مارب، معدوم هذا
0: نهائيا لا يوجد في مارب،
1: تحصله انقطع له أكثر من سنتين ما تحصلت أنا في مارب.
0: ومن أين تحصل عليه؟
1: هذا ما هو إلا من صنعاء.
0: تشتريها أنت من صنعاء؟
1: نرسل يعني في يا أما يكون معك واحد تتصل عليه يشتري لك، أو ترسل واحد من هنا تمام. وأنا نفسي ما لي فترة ما عاد استخدمت شيء هذا اللي هو تمام، لأنه لا عملية الطريق والسفر مش زي كان من أول. كنا من أول نقوم الصباح الساعة 7 وأنا في الفرزة، والساعة 11 وأنا بصنعاء تمام، واليوم وين وكنت أطلع ب 1500.
0: صعوبات بسبب انقطاع الطريق وبسبب النزوح؟
1: صعوبات من كل ناحية، من ناحية النزوح، من ناحية السفر، من ناحية الطرق تمام، ومن ناحية الغلاء. الآن العملة خاصة يعني تبالك هناك عملة تمام، ولا بسعودي.
0: إذن نلاحظ اليوم ونحن نسجل معك هذه الحلقة في منزلك أن أدواتك موجودة وأنك تمارس هذه المهنة في بيتك.
1: نعم،
0: يوجد لديك محل؟
1: ماشي، كان عندي محل قبل النزوح هنا في الجوبة، عندي محل في محطة عبد الغني، وكنت شغالين مبسوطين والحمد لله أمورنا طيبة. بعد النزوح يعني ما قدرنا نحصلنا شي محل هنا، دورنا محل للأسف لي السنة الآن الثالثة والله ما حصلت حتى شبر.
0: إذن هل لازلت مستمر حتى الآن هذا الـ الـ الـ هذه الجزئية تسلط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجهها في هذه المهنة؟ هل لازلت مستمر حتى الآن في ممارسة المهنة أم انقطعت منذ نجح؟
1: لا لازلتنا مستمر لولا الله سبحانه وتعالى والعمل هذا من إن كان بنعيش خاصة وضعنا اليوم يعني الراتب يعني وش بيعمل لنا وش بيغطي.
0: إذا تمارسها في في في في منزلك
1: الآن؟ اشتغل في البيت.
0: من هم زبائنك؟
1: يعني ما الآن زي ما تقول من نفس المنطقة حقي من البلاد من الجوبة
0: المعارف.
1: نعم يعني يتصل الواحد يتصل علي وين أنت معك محل تمام أعطيه عنواني وين ساكن ويجي له عندي تمام و عمل له طلبة.
0: إذا زبائنك محدودين؟
1: نعم من البلاد فقط.
0: إذا في ختام هذه الحلقة نشكر الأخ علي عبد ربه الحداد الذي سلط لنا الضوء حول الخبرات والممارسات المرتبطة بصناعة وتجليد الأجهزة، ويسرنا في ختام هذه الحلقة أن نسلم له هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري. اليمن يدعو شركائه الدوليين إلى مواصلة دعم جهوده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الفريق الركن محمود الصبيحي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك على رأس وفد رفيع يضم نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة وزير الدولة أكرم العامري وعضوي مجلس النواب عبد الوهاب معوضة وأنصاف مايو. وكان في استقبال فخامة الرئيس على أرض المطار وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله الثاني وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي. تلقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي. جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات على الساحة اليمنية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، حيث أكد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الثابت في دعم اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه ومساندة الحكومة ومؤسسات الدولة انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين. من جانبه أعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره للموقف المصري الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ويعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنطقة الجنوبية ومطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها الهجوم الحوثي استمرارا للنهج

ميليشيا في زج اليمن في صراعات تخدم الأجندة الإيرانية وتقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة، كما أعربت عن رفض اليمن قيادة وشعبا لهذه الممارسات التي لا تمثلها، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم مصالح المواطنين اليمنيين ولا يسهم في تخفيف معاناتهم، وإنما يأتي في إطار محاولات تقويض مؤسسات الدولة ويهدد جهود السلام التي بذلتها الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون والدوليون. وجددت الوزارة تمسك الجمهورية اليمنية بخيار السلام مع تأكيدها أنها لن تسمح بتحويل حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها وتجاوز مؤسساتها الدستورية، وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها ومصالح شعبها وفقا للقانون الدولي. دعت الجمهورية اليمنية شركائها الدوليين إلى مواصلة دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة وتمويل برامج التعافي وإعادة الإعمار بما يمكن الشعب اليمني من استعادة مسار التنمية وتحقيق تطلعاته في الأمن والازدهار. وجددت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التزامها الكامل بأهداف التنمية المستدامة واستعدادها لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين من أجل تنفيذ خطة عام 2030 وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة. وأشار السفير السعدي إلى ما يترتب على الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الدستورية من تدمير واسع للبنية التحتية واستنزاف للموارد الوطنية وتعطيل مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وأوضح أن استهداف الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط أدى إلى حرمان الدولة من أهم مواردها السيادية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية ودفع المرتبات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة. ضبطت قوات العمالقة في مضيق باب المندب قاربا يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة وكانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة. وذكر مصدر عسكري أن الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة المتمركزة في قطاع باب المندب تمكنت من اعتراض القارب وضبطه والقبض على طاقمه من المهربين التابعين للميليشيا، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة. وأضاف إن الأجهزة المختصة حاليا تعمل على فحص محتويات الشحنة وتحريزها بالكامل، وستعلن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان مع القائم بعمل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ وخطوات تجديد اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين البلدين عام 2013 وتطوير بنودها بما ينسجم مع الرؤية الجديدة للوزارة. وتطرق اللقاء إلى إمكانية تفعيل التوأمة والشراكة المباشرة بين الجامعات الحكومية اليمنية ونظيراتها الصينية المرموقة وإطلاق برامج ومشاريع بحثية مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات شحة المياه والتصحر والإدارة المستدامة للبيئة الساحلية باستخدام التقنيات الحيوية الصينية. كما تدرس الطرفان إمكانية زيادة عدد المنح التبادل الثقافي المقدمة لبلادنا لمعالجة فجوة الابتعاث الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية، وكذا توسيع تدريس اللغة الصينية في الجامعات اليمنية وإقامة فعاليات ثقافية متبادلة تهدف إلى تعريف بحضارة وتاريخ البلدين العريقين وتوطيد روابط الثنائية بين الشعبين الصديقين. أوصت ندوة فكرية عقدت في محافظة مأرب بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود باعتبار ذلك مطلبا أساسيا لصون الأمن القومي والمصالح المشتركة. وأكدت الندوة التي نظمها برنامج تواصل مع علماء اليمن بعنوان اليمن والمملكة العربية السعودية شراكة راسخة ووحدة المواقف والمصير عمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على وحدة التاريخ والعقيدة والجغرافيا والمصير المشترك، ما يجعل أمن اليمن والمملكة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. ودعت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعود في مواجهة التهديدات الأمنية الإرهابية والمخططات الإيرانية التوسعية في اليمن والمنطقة وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية والمصالح المشتركة. وثمنت الندوة في توصيتها مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية اليمنية والشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار لليمن ووحدة أراضيه ودعم الاقتصاد والتنمية. وكانت الندوة قد ناقشت ثلاثة أوراق عمل قدمها العلماء عبد الرحمن الأعذر وعبد الله صعتر وعبد الله عبد رب الجميلي، تناولت العلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة وتكامل الأمن المشترك في مواجهة مشاريع التفكيك والارتهان الخارجي والإرهاب والمسؤولية الشرعية للعلماء والدعاة في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز وحدة الصف.
كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري. اليمن يدعو شركائه الدوليين إلى مواصلة دعم جهوده في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحية

0: مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو عودة الطائرة الإيرانية والتي تحمل وفد الميليشيا الذي ذهب للتعزية إلى طهران، وما صاحبه أيضا من توتر وتصعيد يعتبر الأول منذ اتفاقية 2 أبريل في العام 2022. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور دياب الدبة، المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، وكذلك باحثا سياسيا وأستاذا جامعي. فاصل ونعود إليكم. نرحب بك أستاذ دياب في إذاعة مرب، ونشكر أيضا تعاونك مع هذا البرنامج المستمر.
1: حياكم الله، ونتشرف أن نكون ضيفا على هذا المنبر الإعلامي الرائد.
0: حقيقة الأمر تابع المراقبون ما جرى يوم 13/7 و 13 يوليو الماضي، وهو عودة في أحداث دراماتيكية أيضا لعودة الطائرة الإيرانية والتي تتبع الخطوط الجوية الإيرانية مهان إلى مطار الحديدة، وما صاحب ذلك من توتر أو ما ينظر إليه بعض المراقبين على أنه عودة إلى التصعيد بمستوى أعلى. فحقيقة الأمر نريد أن تربط هذا الحادث وما جرى أيضا في يوم 13 يونيو وقبله أيضا مغادرة الوفد الحوثي إلى طهران بدعوة من السلطات الإيرانية للتعزية في الخميني أو علي خامنئي يعني فكيف ترى هذا الوضع؟ هل سنعود إلى تصعيد كبير جدا؟
1: حياكم الله. حقيقة لا يمكن تناول هذا الحدث بمعزل عن ما يجري في المنطقة، وهو حلقة في سلسلة مترابطة من الأحداث، منشأها أو منطلقها أن النظام الإيراني يحاول ويقاتل بشراسة من أجل إبقاء أذرعه في المنطقة العربية، وأيضا الخطط التوسعية هو يرى في الميليشيات الحوثية أحد الأذرع الفاعلة، ويعني يدخرها كسلاح ممكن أن يخفف عنه الضغط، خاصة مع الأحداث الأخيرة التي حصلت في إيران والخسائر الكبرى التي تعرض لها النظام الإيراني من جراء الضربات الأمريكية. فإعادة التوتر في الملف اليمني بعد هدنة طويلة، وكان هناك يعني أشباب نوع من الإشراف أو الضمانة الدولية خاصة الصين بعد الهدنة 2022، إلا أن هذا المتغير نوعي ويستحق أن يسلط عليها الضوء، وعلى أساس إدراك ما هي خطط أو توجهات القيادة الإيرانية في مسألة تحريك ورقة اليمن من أجل تخفيف الضغط، توزيع بؤر التوتر، وهذا يعطي الجانب الإيراني يعني مساحة للمناورة رغم أنهم تعرضوا لضربات كبرى.
0: حقيقة الأمر يعني لماذا أصرت إيران يعني من ناحية معنوية على اختراق قرار مجلس الأمن والسيادة الجوية التي هي بيد التحالف العربي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي طبعا، وأخذ وفد الميليشيات إلى طهران؟ ما هي الاعتبارية لهذه المغامرة الإيرانية؟
1: كما أسلفت فعلا يعني هي خرق القاعدة من قواعد القانون الدولي، وأيضا تصرف شاذ يعني أن تأتي من دولة هي بتعتبر نفسها جزء أو عضو في المجتمع الدولي. أعتقد الهدف من ذلك أولا كسر حالة السيادة التي هي بيد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبذلك يعني هي تنازع الحكومة الشرعية والمجلس القيادة الرئاسي جزء من السيطرة على الأرض أو التحكم بالمشهد كاملا، هذا من ناحية. والناحية الأخرى تعزيز الاعتراف بميليشياتها الحوثية وإبقاء حالة من التواصل النشيط أو الفعال، كما تدرك أنه كان هناك سيطرة مباشرة على الأرض في بالنسبة للحرس الثوري الإيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان، كانت هناك خطوط برية مفتوحة ومباشرة، لكن المتغيرات الأخيرة سواء في سوريا أو في لبنان وحتى في العراق يعني هناك نوع من التململ أو خروج بعض الجغرافيا أو الأنظمة السياسية عن السيطرة المباشرة للحرس الثوري الإيراني، ويريد أن يعزز ما فقده في سوريا وجزئيا في لبنان والعراق، بأن يعزز حضوره وتأثيره وتواصله المستمر مع الحوثيين في اليمن. لا أقصد التواصل بمعناها العام، ولكن أن يكون هناك خط نشط يستطيع من خلاله أن ينقل الخبراء وينقل المعدات العسكرية، وأن يعني ممكن أن يتعامل مع اليمن كجبهة رديفة وله وصول وتأثير. وهنا مكمن الخطر. كما تتذكر في 2015 قبل قيام عاصفة الحزم كان هناك يعني حركة نشطة للطيران الإيراني المدني لخدمة أغراض عسكرية، يعني نقلت خبرات ونقلت شخصيات ونقلت معدات على متن هذه الخطوط الجوية المدنية بمخالفات صريحة للقانون الدولي وتحريم أن تستخدم يعني الطيران المدني لأغراض عسكرية.
0: طبعا جاءت الخطوة الإيرانية، صحيح أنها تحت يافطة العزاء في مقتل علي خامنئي، لكن أيضا هذا التصعيد الإيراني جاء من ناحية أخرى أو من زاوية أخرى يتوازى مع التصعيد الإيراني في ضرب متكرر لدول الخليج، وأيضا استفزازات مستمرة للملاحة على مضيق هرمز. وجاءت هذه الطائرة أيضا ضمن هذا السياق وفي هذا الإطار. هل معنى هذا أن الإيرانيين سوف يدفعون بالحوثيين نحو تصعيد مرتقب في المستقبل، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن السلاح الحوثي هو سلاح المحور، استخدمتها إيران بشكل متكرر مع توجهاتها في في في الميدان أو في مسرح العمليات؟
1: جميل. طبعا هناك هدف مشترك سواء للنظام الإيراني أو الكيان الصهيوني في مسألة إشراك الخليج في الصراع القائم حاليا، والدبلوماسية والمرونة العالية أو الحكمة اللي تعامل بها قادة الخليج في مسألة التعاطي مع المتغيرات والاستفزازات وربما الاستهداف من إيران، وهي كانت محاولة للدفع السعودية خصوصا والخليج، يعني الأمارات وقطر وحتى الكويت، كل دول الخليج تعرضت للضرب بما فيها عمان التي كانت تعتبر يعني
0: واحد دبلوماسي.
1: نعم. فحينما لم يتحقق مرادهم بإدخال الخليج ضمن المواجهة المباشرة وأن يكون طرف في الحرب، قد تلجأ القيادة الإيرانية لأن تشعل أزمة في اليمن يعني هدف طويل الأمد لجر السعودية وجر الخليج إلى الدخول ولو بشكل غير مباشر. والإشكال في هذه النقطة أن الحوثي يعني يتبع الحرس الثوري الإيراني تبعية عمياء دون وضع اعتبار لمصالح الشعب اليمني. ليس من مصلحة اليمن أيا يكون الدخول في معمعة حرب خدمة لأجندات ومصالح خارجية، ولكن لأن هناك تبعية مطلقة لا يعني لا يأبى بمصالح الشعب اليمني، وممكن أن يدخل المجتمع اليمني في صراع جديد وفي أتون صراع جديد أشد ضراوة خدمة لإيران وتخفيفا للضغط المتزايد على إيران سواء الحصار أو الضربات
0: نعم.
1: العسكرية
0: نعم.
1: المباشرة.
0: نعم. طيب نأتي الآن إلى موقف الحكومة اليمنية أو الجمهورية اليمنية ممثلة بالحكومة المعترف بها دوليا وما صدر عنها من ردود أفعال غاضبة، ويبدو أن هناك إن هذا الحادث ربما يقول رب ضارة نافعة، هكذا قال العرب. يبدو أن هذا الحادث حفز ولملم الشرعية من خلال ردودها المتماسكة أيضا، والتي حذرت وحاولت بل حاولت أن تفهم كل اليمنيين أنها موجودة على الخط، وأنها أيضا مسيطرة على زمام السيادة اليمنية، وأن ما حصل لن يتكرر. هذا ما قاله الرئيس العليمي، وهذه الجملة يجب أن نتوقف عندها كثيرا. يعني ما هي عندما يقول رئيس الدولة أن ما حصل لن يتكرر أيضا، ما كيف بنى الرئيس أو فخامة الرئيس يعني هذه الجملة وعلى أي اعتبارات؟
1: في هذا الناحية أعتقد كان موقف الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي والشرعي إجمالا موقف قوي ويستحق الإشادة. أولا من حيث التعامل بحزم ومرونة مع الحدث، كان هناك بيان تلاه وزير الدفاع، وهذه إشارة على أن المسألة يعني يتم التعامل معها بأقصى درجات الجدية، وتلا ذلك أيضا بيان من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. تعاملت الشرعية ومجلس القيادة بحزم، يعني جزء من الاعتبارات التي يجب أن يتم التركيز عليها هو دخول يعني فرع أو أحد أهم أفرع القوات المسلحة وهي القوات الجوية. الموقف تم تبنيه عسكريا وسياسيا من مؤسسات الدولة اليمنية، وتم تحذير الميليشيات وتم تحذير إيران بشكل صريح وبشكل مباشر، وطلب يعني عقد جلسة في مجلس الأمن. الموضوع يعني محاولة كسر الخطة إيرانية بهدف إعادة إحياء أو تقوية مسألة يعني الإسناد والدعم المباشر ما بين الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي الإرهابية. إلا أن الموقف الحكومة اليمنية كان قوي، وكانت هناك مناورة عسكرية وسياسية. الحوثي هو يدرك، وحتى النظام الإيراني، أنه لن يتم ضرب الطائرة في الجو، يعني هناك يعني موانع واعتبارات كثيرة، لكن تم إعاقة هبوطها في مطار صنعاء. والمناورة التي حصلت حتى سياسيا والضغط الشديد يؤكد فعلا أن هناك توجه للحكومة الشرعية لعدم تكرر مثل هذا.
0: تمام، هذا أنا سمعته أيضا وسمعه ملايين اليمنيين، لكن نحن على ما بنى الحوثي هذه الاعتبارية، على ما بنى هذا، على ما بنى السيد الرئيس فخامة الرئيس رشاد العليمي ثقته في المستقبل أنه لن يتكرر ما حدث. يعني هل هناك تغيير في ميزان القوى العسكرية بالنسبة للحكومة الشرعية؟ هل هناك أذرع جديدة؟ أنت أشرت إلى سلاح جوي يمني وإلى آخر.
1: أعتقد بالنسبة للحكومة الشرعية وفق كافة الاعتبارات هي أقوى على الأرض وأقوى في الموقف السياسي، وأقفى يعني هي أقوى من الميليشيات الحوثية، لكنها تتعامل بعقلية الدولة ولا تتعامل بعقلية الميليشيات. الميليشيات ممكن أنها يعني تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتكسر كافة القواعد المحلية أو الإقليمية أو الدولية خدمة لأجندة خارجية ودون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني. لكن الحكومة الشرعية في قراراتها تأخذ الاعتبار مصالح الشعب اليمني إجمالا. فالرئيس بنى هذا التوجه وهذا الموقف على قوة على الأرض. هناك عشرات الوحدات العسكرية المؤهلة والمدربة، مئات الآلاف من الوحدات منتشرة في الحدود ومنتشرة في
0: المناطق الشرعية. نتحدث عن السلاح النوعي أو السلاح الفعال، خاصة إذا كان هناك سلاح جوي، يعني مثل ما أنت أشرت.
1: نعم، مسألة إعادة تفعيل سلاح الجو اليمني هذه متغير جديد في المعادلة العسكرية، وأكيد لها ما بعدها، إضافة إلى أن الموقف الإقليمي والدولي هو مساند للشرع اليمني، ولم نجد أي مواقف يعني أو إشارات يمكن أن تفهم أن هناك يعني مرونة أو مع الحوثي. لا، الموقف الدولي والموقف الإقليمي والموقف الشرعية هو قوي في كافة المستويات، وإذا استمر الحوثي في الاستفزازات ممكن أنها تكون يعني مقدمة لعمليات عسكرية واسعة وتحرير.
0: طيب، نعود إلى قضية التوازي في التصعيد. عندما حاول الإيرانيون استفزاز التحالف واستفزاز الحكومة اليمنية الشرعية بخرق السيارة الحظر الجوي اللي موجود طبعا، واللي هو له آلية، عندما تأتي طائرة في آلية، والحوثيين هم من أفسد الملاحة في مطار صنعاء، لأنهم ذهبوا وجمعوا الطائرات وراحوا يقصفون إسرائيل، وإسرائيل جات وقصفت المطار، وهم اللي يتحملون مسؤولية الموضوع الإنساني فيما يتعلق بالسفر وما يتعلق بالرحلات الجوية، الحوثيين أنفسهم. لكن اليوم عندما استفزت، أو خلال اليومين اللي فاتوا، استفزت إيران الحكومة الشرعية، هل هذا الاستفزاز يعني أنه يتوازى مع تصعيد آخر في الخليج؟ هل يعني رسالة أننا أن ذراع ما سيفعل يعني الباب المندب إلى آخر، يعني هل يقرأ على هذا النحو؟
1: في هذا السياق أولا دعنا نسلط الضوء على جانب آخر، وهو مسألة أنه منطقة الخليج والمنطقة العربية هي في دائرة الاستهداف المستمر لمشاريع عدوانية، سواء إيران أو حتى الكيان الصهيوني. دعنا نربط بين ما حصل مؤخرا وما حصل في إقليم أرض الصومال، الذي يعني حاول الكيان الصهيوني أن يعلن اعتراف، وحصلت زيارات متبادلة، وهو يعني تصرف غريب ومتغير جديد في مسألة الصراع، في محاولة أن يتم اختراق العمق العربي والدخول في في في في إعادة يعني هندسة وتهيئة المنطقة. إيران هي تحاول تحاول أن يعني تستنسخ التجربة الإسرائيلية في أرض الصومال وتكسر أو تقوض السيادة اليمنية. وأيضا مثلما الكيان الصهيوني نجح في أن يستدرج بعض القيادات في الإقليم أرض الصومال بزيارات متبادلة ونوع من الاعتراف السياسي، تحاول إيران أن يكون هناك عودة لمسألة الخطوط الجوية أو الزيارة الرحلات. أيضا في موضوع ما ذهبت إليه في مسألة أن الحوثي هو كان المتسبب الأول في الأزمة التي يعاني منها الناس في مناطق سيطرتها، الحوثي يعني الآن يسوق تحركاته. هو لم يتحدث عن يعني ما كان يقوله من زمان يعني أو ألفاظ وهؤلاء يعني الدواعش والمرتزقة وهما إلى ذلك الكلام الإعلامي الفارغ، ربطها بمعاناة الناس. هو يسوق للناس يقول أنا أريد أن أخفف الضغط عنكم وأن نكسر الحصار. نعم، على أساس أنه مثلما دخل في صنعاء في 2015 بيقول الجرعة وإسقاط الجرعة، هو الآن يسوق للآخرين قضايا تمس أمرهم وهو في المقام الأول، يعني هو المتسبب في ذلك. بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، هو قصف مطار عدن. يعني لم تكن إسرائيل بس الوحيدة التي قصفت مطار صنعاء، هو بنفسه يعني مارس هذا العمل وقصف مطار عدن، ويعني اخترق كل كافة يعني القواعد. نعم
0: نعم. طيب ناتي لهذا الحدث أيضا فيما يتعلق بالوضع الداخلي وعلى خطوط التماس، ونخاصة ونحن هنا إعلام في الداخل ونشتغل على مقربة من الوضع، نختلف عن أي إعلام آخر. هل ترى يعني بعين المراقب أنه بالفعل الهدنة ربما اهتزت، ربما لن تستمر، خاصة وأن الحوثي أوقف عملية تبادل الأسرى؟
1: أنا أعتقد بالنسبة للهدنة يعني الحكومة اليمنية هي لم تكن ذلك الطرف الأصيل فيها، وكانت هناك نوع من التهدئة ما بين السعودية وإيران.
0: ونحن ضمنيا لكن كذا خلنا نتكلم قبل يعني التحالف رديم على الشرعية.
1: نعم نعم نعم. ف يعني هي محاولة يعني تأتي في سياق بالونة اختبار لقياس ردة الموقف ومحاولة يعني قياس موقف التحالف السعودية. كان هناك حزم أيضا، الحوثي لم يعني ذهب أبعد من ذلك وأطلق بعض المقذوفات والطائرات المسيرة على بعض الأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية. ولكن دعني أؤكد لك أن الموقف الحوثي هو مرتبط ارتباط وثيق بالموقف الحرس الثوري الإيراني، هو أشبه بتبعية مطلقة. إن كان هناك من مصلحة في توزيع بؤر التوتر وتخفيف الضغط على إيران وتحويل الجغرافيا كما تحدث سابقا إلى سلاح، والجغرافيا في الحقيقة هي سلاح في مسألة أن يتم إعاقة المرور الملاحة في مضيق باب المندب لكسر الحصار القائم الآن على إيران، فقد تشهد الأيام القادمة مزيد من التصعيد ما لم يعني يكون هناك احتواء للموقف. وأعتقد الوسيط الصيني يعني الذي كان يعني أشبه بضامن دولي لهذه التهدئة خلال السنوات الماضية، إلى حد الآن هو لم يعني لم يعلق على ما يجري، وينتظر أن يكون هناك مواقف يعني على أساس يعني نتبين إلى أين تذهب الأمور. أما بالنسبة للشرعية فهم جاهزين، وهناك أعتقد حالة من
0: هنا لا تستبقني لا تستبقني طبعا، يعني أنت جيت هنا على الجهوزية وهو سؤال مستقل حقيقة الأمر. الشرعية يعني حصل هذا الحادث وهي في حالة استرخاء، يعني دعنا نكون صادقين، هناك لدينا مشاكل داخل الجيوب الشرعية فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية، ولدينا وزارة الدفاع لم تعلن نهاية الهيكلة يعني بشكل كلي فيما يتعلق بالجيش، لدينا أيضا عمل فيما يتعلق بالحكومة وهو استعادة الموارد إلى البنك المركزي وقطعت شوط، طبعا قطعت شوط في هذا المجال. يعني نحن جاءت هذه الحادثة ونحن في منتصف الطريق، يعني سواء سياسيا عسكريا أو أيضا إداريا وماليا، هكذا تقييمنا. طبعا ما الذي تستفيده الشرعية يعني عندما تتغير الأوراق بسرعة، عندما تتغير المعادلات بسرعة؟ يعني هل تستفيد من الوقت؟ هل تستطيع قراءة نفسها أين هي موجودة أيضا، وما الذي ستفرضها المعادلات والتحركات الدرمكية السريعة في المنطقة؟ يعني
1: أولا دعنا نفصل ما بين الجاهزية العسكرية والمعركة المصيرية وما بين هناك إشكالات سياسية وإدارية
0: في بالبت فيها.
1: نعم نعم نعم نعم، هناك يعني هناك معركة موازية في يعني نسميها معركة ثانوية في مسألة الإصلاحات المالية والإدارية وحتى في المؤسسة العسكرية. لكن أؤكد لك في مسألة الجهوزية العسكرية ومسألة تراكم القوة لدى الحكومة الشرعية وإعادة دمج خاصة بعد الأحداث الأخيرة في الجنوب وإعادة تشكيل المجلس الانتقالي سياسيا وعسكريا، هناك نوع حالة من التناغم أفضل من ذي قبل، كذلك قوات حراس الجمهورية وأيضا ألوية الحدود، فهناك حالة من تراكم القوة والمواقع، يعني الجيش في كافة الجبهات وفي كافة المناطق العسكرية قائمين يعني على مواقعهم، فبحاجة فعلا لإكمال معركة الإصلاحات والترتيبات يعني على المستوى السياسي وعلى المستوى الإداري. وأعتقد أن المساء يعني التحرك بالتوازي قائم في هذا السياق. ولا ننسى أيضا أن هناك تحالف عربي قائم وموجود ومساند للحكومة الشرعية، ولم يعلن انتهاء مهامه، هو قائم وموجود إلا في مسألة اعتبارات التهدئة في المنطقة، وأيضا أسرع القائم في حال اندلعت حرب أو تجددت طيب المواجهات فستكون
0: طيب. نعم، دعنا نقيم التهدئة التي جرت 2 أبريل من المستفيد ومن الكسبان منها. بدون شك أن الشرعية كسبت في بعض المناطق، خاصة في بعض المناطق التي كانت تواجه ضغوط عسكرية، وأنت تعرف أين هي. لكن خلال 4 سنوات من استفاد من التجربة الهدنة، يعني من الطرفين، يعني من استثمر هذا الوقت ومن لم يستثمره، يعني دعنا نكون صريحين.
1: أنا أتفق معك أنه الحوثي استفاد من التهدئة بشكل أكبر. الحوثي كان في وضع يعني سيء من كافة النواحي، هو حاول أنه يعز يعني يستثمر وقت التهدئة،
0: سوق نفسه عبر المحور، يعني نفسه عبر المحور كمقاومة.
1: قد يكون استفاد من ترتيب أوراقي على المستوى الداخلي، على المستوى الداخلي في مسألة إعادة بناء يعني وحدات نوعية في في في قواتها العسكرية، أيضا إحكام السيطرة الأمنية، لكن لم تساندها المتغيرات على المستوى الإقليمي بعد سقوط نظام الأسد والتفكيك وتدمير حزب الله، وأيضا المتغيرات في العراق، فهو يعني أصبح أشبه بذرة وحيد.
0: لا أصبح ذراع وحيد لكنه مهم، وربما تحول له الدعم.
1: بل نعم يعني أيا يكن هو تحول له الدعم، وأيضا هو أصبح حتى كونه ذراع وحيد كان هناك إسناد غير عادي من حزب الله، وأيضا كان له وجود وتأثير.
0: طيب هل تستفيد الحكومة الشرعية الآن، أو هل تستفيد بشكل أساسي من الوقت، من التجربة المريرة؟ هل سوف نلاحظ في المستقبل، يعني الماضي قدما في حسم كل الملفات التي تقف يعني كانتوءات في طريق الوحدة السياسية؟

0: والعسكرية والاقتصادية، أي بمعنى آخر تعيق قيام دولة فاعلة بسيادة كاملة.
1: أنا أعتقد أنه كان هناك الوضع قبل
0: 17
1: قبل يعني أيام الهدنة وبعدها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كان هناك نوع من يعني القوى المتصارعة، خاصة بعد طرد الحكومة من عدن في 2019، وأيضا كانت إلى قبل أبريل 2022 كانت قوات حراس الجمهورية والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية كمسار سياسي وعسكري كان يعني في وضع خارج إطار قوات الحكومة الشرعية أو
2: البنية السياسية. هذا الطرف انضم
1: لأ نعم انضم فتحقق
2: وأيضا هو مجهز تجهيز عسكري، وربما أنه يعني أكثر جهوزية من أطراف أخرى.
1: بعدها يعني لو على أساس نأخذ سردية للأحداث في 2025 أيضا حصل إعادة هيكلة في مسألة، وخاصة في مسألة القوات المجلس الانتقالي اللي كانت يعني كان هناك عمل موازي للحكومة الشرعية ومحاولة تحريك قوات على الأرض لإقصاء القوات الحكومية والحلول مكانها، وفي في في مقابل خفوت أيضا في مسألة المواقف المتشددة ضد الحركة الحوثية، وكأن الهدف تحول من تحرير كامل أرض اليمن إلى فقط السيطرة على الأرض الجنوبية. بعدها يعني أعتقد أنه المجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إجمالا تعتبر في وضع أفضل من السابق 26 عام 26 أفضل من الأعوام السابقة.
0: طيب يعني نحن نتكلم على مستوى الحوثيين في شيء مهم جدا، يعني ربما تحدث عنه وأحد الذين في التواصل الاجتماعي. عندما الحوثيين راجعين يوم 13 أبريل 7 الماضي، يعني هم لديهم تحذيرات وهناك مخاطر كانت تتعرض عودتهم بالنسبة للحياة أو موت، هذه حقيقة يعني. طيب احنا نجد ان القيادة الحوثية تصر على العودة الى البلد يعني في ظل مخاطر أثناء العودة يعني كبيرة جدا، بينما نحن قياداتنا إلى الآن ما فكرت في العودة، وهذه العودة مهم من ناحية كبيرة جدا لها معنى هنا، نحن الذين جربنا وجود القيادة في الداخل مهم. أنت كيف تقارن هذا الموضوع، وما هو النصح أنت من خلال هذه التجربة يعني أو المقارنة؟
1: هذا أحد الإشكالات الكبرى يعني في مسألة بقاء القيادة خارج البلد، هذا يعني مشكلة مزمنة لدى الشرعية. لو ذهبنا بعيدا وناقشنا هذه القضايا أكيد هناك جوانب واختلالات كبيرة ومؤثرة حقيقة في مسألة إدارة الصراع أو الوجود يعني المباشر ومشاركة القوات والقوى الوطنية على الأرض في مسألة الموقف، وما يبنى عليه من مسألة تعزيز الروح المعنوية للجميع أن تكون القيادة والقواعد يعني متواجدين على الأرض والموقف موحد. فهذه كما ذكرت أنها أحد الإشكالات المزمنة والتي هي بحاجة لمعالجات عاجلة، وعودة كافة القيادات خاصة القيادات السياسية والقيادات العسكرية لممارسة أعمالهم من الداخل. تم تطبيع الأوضاع في العاصمة عدن، أيضا هناك جغرافيا واسعة يمكن من خلالها العودة إلى مارب وإلى حضرموت، وأن تتكامل جهود وحضور وتأثير مؤسسات الدولة مع القواعد ومع المؤسسات التنفيذية على الأرض، وهذا أعتقد سيصنع فارق كبير جدا في مسألة إدارة الصراع.
0: طبعا خل هذا الكلام ختامي لأننا ربما تكلمنا يعني بشوي صراحة، ودعنا يعني نتكلم الآن بقليل من الأمل وهو يحدونا حقيقة الأمر، وهناك عوامل تقول أن الأمل قادم لا محالة يعني. فإحنا من خلال التجربة وموقف مجلس القيادة السياسي الحازم بدون شك فيما يتعلق بما حصل يوم 13/7، هناك هذا الموقف الحازم طرح سؤال، طرح قليل من الأمل، أزال كثير من الركود، نفض قليل من الغبار، يعني هذا كله موجود. الآن هناك عوامل يعني تقييم وضع الشرعية يعني، وأنا تحدثت سابقا عن الهيكلة، عن الوضع السياسي المالي، هل هناك مناخ فعلا ولن يأخذ وقت كبير لنرى حكومة بمخالبها السيادية إن صح التعبير؟
1: جميل جدا. أعتقد أن التباينات اللي كانت في جسد الشرعية خلال السنوات الماضية وأيضا حالة التراخي ما قبل 2022 في مسألة بقاء بعض عناصر القوة لدى الحوثي من ضمنها بناء وهيكلة القوات المسلحة، وأيضا تماسك الموقف السياسي مسنودا بالموقف التحالف العربي والمملكة العربية السعودية، هذا يمكن أن يشكل أرضية قوية وصلبة في حال أن هناك عودة لل

0: المواجهة العسكرية، فأعتقد أنها ستكون يعني الجولة الأخيرة، والمؤشرات تؤكد أن يعني أن الحكومة الشرعية أقوى من ذي قبل، وأن الحوثي هو يناور أو كما يقال رقصة الديك المذبوح، خاصة مع ما تتعرض له إيران من ضربات، وهي تعتبر الممول والرئيسي والظهر الذي يستند إليها الحوثي. نعم.
1: طيب في دقيقة واحدة، هل ترى أن الحوثي سوف يغامر بخرق الهدنة بكل الحسابات؟ يعني
0: كما ذكرت لك الحوثي حساباته محدودة، ولكنه يتبع الحرس الثوري الإيراني، فإذا كان هناك استمرار للضغط على النظام الإيراني، أنا أتذكر قبل أحد المسؤولين الإيرانيين قال أنه المضايق مضيق هرمز مثل القنبلة النووية، يعني أقوى من السلاح النووي، فقد تدخل البحر الأحمر والأزمة في اليمن على خط الصراع من أجل مزيد من الضغط على الخليج وعلى أمريكا.
1: يعني التصعيد قرار إيراني،
0: التصعيد يعني
1: من طهران،
0: قرار إيراني بمجمله.
1: بالتأكيد. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفية الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الدكتور دياب الدبا، المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر الدراسات السياسية والأمنية. وفي الأخير تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم، ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
6: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
6: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
7: صباح الأمل وصباح البدايات التي لا تعرف المستحيل. مستمعينا الكرام، لكل قلب ينتظر خبرا جميلا ولكل روح تؤمن أن الله يدبر الأمور بأفضل مما نتخيل. صباح الثقة بأن لكل مجتهد نصيب ولكل صابر فرج ولكل دعاء وقتا يستجاب فيه.
8: مستمعينا الكرام، صباح الحب والجمال. هناك صباحات تمر علينا كأي يوم عادي، وهناك صباحات تغير فينا شيئا، تعيد ترتيب أفكارنا وتمنحنا طاقة جديدة لنواصل الطريق. وربما لا يكون الفرق في الصباح نفسه، بل في الطريقة التي نستقبله بها وفي الكلمات التي نحدث بها أنفسنا منذ اللحظات الأولى. فحين نستيقظ لدينا خياران، إما أن نحمل معنا ما أثقلنا بالأمس، أو أن نمنح هذا اليوم حقه في أن يكون بداية جديدة. ولأن الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، فمن الجميل أن نتعلم كيف نغلق أبواب الأمس ونفتح نوافذ اليوم بابتسامة مهما كانت الظروف.
7: نعم، ليس مطلوبا من الإنسان أن يعيش بلا تحديات، فالتحديات جزء من الحياة، لكنها لا يجب أن تتحول إلى نهاية للأمل. فكم من طريق ظن الناس أنه مغلق ثم فتح الله فيه بابا لم يكن في الحسبان، وكم من أمنية تأخر موعدها حتى جاءت في الوقت الذي كانت فيه أجمل مما لو جاءت مبكرا. التفاؤل عزيزي المستمع ليس كلمة نقولها في الصباح ثم ننساها، بل هي أسلوب حياة، هو أن نبحث عن الضوء حتى في الأيام المبلدة بالغيوم، وأن نؤمن بأن كل خطوة صادقة مهما كانت صغيرة تقربنا من أحلامنا.
8: بالطبع مستمعين الأعزاء، لا تجعلوا مقارنة أو مقارنة أنفسكم بالآخرين تسرق منكم متعة الطريق. فلكل إنسان رحلته، ولكل حلم موعدة، ولكل نجاح قصة مختلفة. المهم أن تستمروا وأن تكونوا اليوم أفضل من الأمس ولو بخطوة واحدة. ومن أجمل ما يمكن أن نبدأ به يومنا أن نكون لطفاء. فالكلمة الطيبة لا تكلف شيئا، لكنها قد تغير يوم إنسان كامل. والابتسامة الصادقة قد تكون رسالة أمل لشخص يخوض معركة لا يعلم بها أحد.
7: كذلك لا تؤجلوا الفرح حتى تتحقق كل الأمنيات. افرحوا بما لديكم واشكروا الله على ما بين أيديكم، فالشكر يزيد النعم والرضا يمنح القلب راحة لا تشترى. قد يأتي يوم تشعرون فيه أن الطريق طال وأن النتائج تأخرت، لكن تذكروا دائما أن أعظم الإنجازات اجتاحت إلى وقت أو احتاجت إلى وقت، وأن الثمار لا تنضج في يوم واحد. المهم ألا تتوقفوا وألا تسمحوا للإحباط أن يقنعكم بأنكم لن تصلوا. هذا الصباح اصنعوا لأنفسكم وعدا جديدا، أن يكون يومكم مليئا بالعمل وبالابتسامة وبالكلمة الحسنة وبالإيمان بأن القادم يحمل خيرا كثيرا. فالأيام تمضي سريعا، لكن ما نزرعه فيها هو الذي يبقى.
8: نعم مستمعنا الأعزاء، صباح النجاح لكل من بدأ يومه بعزيمة، صباح الإنجاز لكل من يؤمن أن العمل هو الطريق الأقصر إلى الأحلام، صباح المحبة لكل القلوب التي تنشر الخير حيثما كانت، صباح البركة في الوقت والرزق والعمر، صباح يليق بكم جميعا مليئا بالسكينة والتفاؤل والبدايات الجميلة.
7: إذن أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في قهوتنا المغربية، حيث نؤمن دائما أن كل صباح يحمل حكاية جديدة، وأن أجمل الحكايات هي تلك التي نكتبها بالأمل والعمل، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا أو بداية من فقرتنا الصحية. ما قبل السكري رسالة صامتة قبل فوات الأوان. مستمعينا الكرام، نحرص في فقرتنا الصحية على نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية، لأن الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل أسلوب حياة يبدأ بخطوات بسيطة ويصنع فرقا كبيرا في المستقبل. حديثنا اليوم عن حالة صحية قد يعيشها آلاف الأشخاص دون أن يعلموا بوجودها، لأنها غالبا لا تسبب ألما أو أعراضا واضحة، لكنها قد تكون بداية الطريق نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إذا لم يتم الانتباه إليها في الوقت المناسب. إنها مرحلة ما قبل السكري.
1: نعم، قد يعتقد الإنسان أنه يتمتع بصحة جيدة ويواصل حياته بصورة طبيعية، بينما يكون جسمه قد بدأ بالفعل يرسل إشارات هادئة تدعو إلى تغيير نمط حياته. لذلك عزيزي المستمع، فإن اكتشاف هذه المرحلة مبكرا يمنح فرصة حقيقية للوقاية، بل وحتى العودة إلى المعدلات الطبيعية، حيث يؤدي البنكرياس دورا مهما في تنظيم مستوى السكر في الدم، إذ يفرز هرمون الإنسولين الذي يساعد على انتقال السكر من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه في إنتاج الطاقة. لكن مع مرور الوقت ونتيجة عوامل مختلفة مثل زيادة الوزن وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية، قد تبدأ خلايا الجسم في الاستجابة للإنسولين بصورة أقل، وهي الحالة التي تعرف بمقاومة الإنسولين.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، وفي هذه المرحلة يبذل البنكرياس جهدا أكبر لإنتاج كميات إضافية من الأنسولين للحفاظ على مستوى السكر ضمن الحدود الطبيعية، ولذلك قد تبدو نتائج التحاليل طبيعية في البداية، رغم أن الخلل قد بدأ بالفعل داخل الجسم. وهنا تكمن خطورة مرحلة ما قبل السكري، فهي غالبا تمر بصمت، فلا يشعر الشخص بالعطش الشديد وكثرة التبول أو غيرها من أعراض السكري المعروفة، ولذلك تستمر لسنوات دون أن يلتفت إليها أحد. ورغم غياب الأعراض، فإن إهمال هذه المرحلة قد يزيد من احتمالية الإصابة بسكري من النوع الثاني، كما قد يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتشحم الكبد واضطرابات الدهون في الدم.
1: إذن لذلك يؤكد الأطباء أن الفحص المبكر يمثل خط الدفاع الأول، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، حيث يعتمد تشخيص مرحلة ما قبل السكري على مجموعة من الفحوصات الطبية، من أهمها قياس سكر الدم الصائم وتحليل السكر التراكمي، وفي بعض الحالات عزيزي المستمع اختبار تحمل الجلوكوز، كما قد يستخدم الطبيب مؤشرات أخرى لتقييم مقاومة الإنسولين إلى جانب متابعة الوزن ومحيط الخصر وضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم للحصول على صورة صحية متكاملة. أما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أعزائي المستمعين، فهم الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وخاصة في منطقة البطن، إضافة إلى من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، أو من تقل لديهم ممارسة النشاط البدني، وكذلك مع التقدم في العمر. كما ترتفع نسبة الخطورة لدى النساء التي أصبن بسكري الحمل أو يعانين من متلازمة تكيس المبايض.
0: ولعل السؤال الأهم هو هل يمكن الوقاية؟ الإجابة بكل تأكيد نعم، فالوقاية تبدأ من تغيير العادات اليومية وليس من الأدوية، ويأتي في مقدمة ذلك اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الإكثار من الخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة، مع التقليل من الحلويات والمشروبات المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. كما ينصح بالاعتماد على البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج والبقوليات، واستخدام الدهون الصحية كزيت الزيتون والمكسرات بكميات معتدلة، فهذه الخيارات تساعد على تحسين الشعور بالشبع وتدعم استقرار مستوى السكر في الدم.
1: نعم كما ذكرت محمد، كذلك لا تقل الحركة أهمية عن الغذاء، فممارسة النشاط البدني بانتظام تحسن استجابة الجسم للإنسولين، تساعد العضلات على استهلاك السكر بصورة أفضل، ولهذا توصي الجهات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل، مع تمارين لتقوية العضلات مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا. ومن الجوانب المهمة أيضا الحصول على نوم كاف ومنتظم، فالسهر المستمر وقلة النوم قد يؤثران في الهرمونات المنظمة للشهية والتمثيل الغذائي، ويزيدان من احتمالية الإصابة بالسكري مع مرور الوقت، إلى جانب أهمية التقليل من التوتر والضغوط النفسية قدر الإمكان.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، وفي بعض الحالات التي ترتفع فيها عوامل الخطورة قد يرى الطبيب أن استخدام بعض الأدوية مثل الميتروفين قد يكون مناسبا للمساعدة في تقليل خطر تطور الحالة، إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد التقييم الطبي، ويبقى تعديل نمط الحياة هو الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه. كذلك إن أجمل ما في مرحلة ما قبل السكري أنها ليست حكما نهائيا، بل فرصة حقيقية لمراجعة أسلوب الحياة قبل أن يتحول الأمر إلى مرض مزمن يحتاج إلى متابعة وعلاج مدى الحياة. إن الاهتمام بالغذاء والحركة والنوم وإجراء الفحوصات الدورية كلها خطوات بسيطة، لكنها قادرة بإذن الله على حماية الإنسان من كثير من الأمراض وفي مقدمتها السكري.
1: إذن في نهاية فقرتنا، تذكروا أعزائي المستمعين دائما أن أجسادنا توصل إلينا رسائل مبكرة، الاستجابة لها في الوقت المناسب قد تصنع فرقا كبيرا في مستقبل صحتنا، فلا تنتظروا ظهور الأعراض، اجعلوا الوقاية عادة يومية، الفحص المبكر أسلوب حياة، فصحتنا نعمة تستحق أن نحافظ عليها بكل وعي واهتمام.

0: عودة مجددا لكم مستمعين الكرام إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وحديثنا اليوم في هذه الفقرة كيف تصنع لنفسك هوية ناجحة. مستمعين الكرام، في عالم تتشابه فيه الوجوه وتزدحم فيه الأصوات، لم يعد النجاح مرتبطا فقط بما نملكه من مهارات أو شهادات أو إمكانيات، بل أصبح مرتبطا بصورة أعمق، بصورة الإنسان الذي نظهره للعالم وبالقيمة التي نتركها في نفوس الآخرين. فلكل إنسان هوية تميزه، هوية ليست مجرد اسم أو مظهر أو وظيفة، وإنما مجموعة من القيم والأفكار والمهارات وكذلك الطريقة التي يتعامل بها مع الحياة ومن حوله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نصنع لأنفسنا هوية ناجحة، وكيف نصل إلى مرحلة يعرف فيها الآخرون قيمتنا من خلال أعمالنا وأخلاقنا وطريقة تفكيرنا؟
1: نعم رحمة، البداية تكون من معرفة الذات. فالإنسان الذي لا يعرف نقاط قوته ولا يكتشف قدراته سيجد صعوبة في رسم الطريق الذي يناسبه. نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا بصدق، ما الأشياء التي أتميز بها، أو ما المهارات التي أستطيع تطويرها، وما الأثر الذي أريد أن أتركه خلفي. معرفة الذات ليست غرورا، بل هي الخطوة الأولى لبناء شخصية واضحة ومتوازنة. فالإنسان الناجح لا يحاول أن يكون نسخة من الآخرين، بل يبحث عن المساحة التي يستطيع أن يقدم فيها أفضل ما لديه. ثانيا، بناء الهوية الناجحة يحتاج إلى القيم قبل الإنجازات. قد يحقق الإنسان نجاحا مؤقتا، لكنه إذا فقد الصدق والاحترام والمسؤولية فلن يستطيع الحفاظ على صورته الحقيقية. فالهوية القوية لا تبنى بالكلام فقط، بل بالمواقف التي نثبت فيها من نحن.
0: نعم محمد، فطريقة تعاملك مع الآخرين أو التزامك بوعودك واحترامك للوقت وقدرتك على الاعتذار والتعلم من الأخطاء، كلها تفاصيل صغيرة لكنها ترسم صورتك أمام العالم. أما الخطوة الثانية أو الثالثة عزيزي المستمع، فهي تطوير المهارات. العالم من حولنا يتغير بسرعة، ومن يتوقف عن التعلم يتراجع. الهوية الناجحة لا تبقى ثابتة، بل تنمو وتتطور مع كل تجربة جديدة. اقرأ أكثر، تعلم.

0: مهرة جديدة، استمع لأصحاب الخبرة وجرب واخطئ ثم تعلم من أخطائك، فكل تجربة أو تجربة تمر بها تضيف جزءا جديدا إلى شخصيتك.
1: نعم عزيزي المستمع، ومن الأمور المهمة أيضا أن تهتم بطريقة تقديم نفسك، فنحن لا نتحدث هنا عن المظاهر فقط، بل عن حضور الإنسان، عن أسلوب حديثه، عن قدرته على التعبير عن أفكاره، وعن احترامه لنفسه ولمن حوله. فالكلمة الطيبة، الابتسامة، حسن الاستماع، والقدرة على التواصل، كلها أدوات تصنع انطباعا إيجابيا عن الإنسان. كذلك من المهم أن ندرك أن الهوية الناجحة لا تصنع في يوم واحد، فهي رحلة طويلة تحتاج إلى الصبر والاستمرار. قد تمر بمراحل تشعر فيها أنك لم تحقق ما تريد، لكن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم هي جزءا من الصورة الكبيرة التي ستصل إليها غدا بإذن الله.
0: إذن عزيزي المستمع، لا تنتظر أن يمنحك الآخرون قيمة، بل اعمل على بناء قيمتك بنفسك، ولا تنتظر الفرصة المثالية، بل اصنع من إمكانياتك الحالية بداية جديدة. تذكر دائما أن الناس قد ينسون ما قلت، وقد ينسون بعض تفاصيل ما فعلت، لكنهم غالبا لا ينسون الأثر الذي تركته في حياتهم. في النهاية، صناعة هوية ناجحة لا تعني أن تصبح شخصا آخر، بل أن تكتشف أفضل نسخة من نفسك، أن تعرف من أنت وماذا تريد وما القيمة التي ترغب في تقديمها لهذا العالم.
1: فطبعا رحمة، فكل إنسان لديه قصة خاصة وقدرات مختلفة وطريق مميز، وما يحتاجه فقط هو أن يؤمن بنفسه ويبدأ بخطوات ثابتة نحو بناء شخصيته وصورته التي يفخر بها وسيفخر بها من حوله.
0: إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: مشروب الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذن بعد هذه النسمة الطربية الأصيلة مع أيقونة الفن أبو بكر سالم، نعود بكم إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا في هذه الفقرة اليوم، هل ما زالت الجيرة كما كانت قديما؟
1: طبعا رحمة، هناك أسئلة لا يطرحها الزمن بل تطرحها الحياة نفسها، ومن بين هذه الأسئلة سؤال يتكرر كلما مررنا بحي قديم أو سمعنا حكاية من أحد كبار السن أو شاهدنا مشهدا يعيد إلى الذاكرة أياما مضت، هل ما زالت الجيرة كما كانت قديما؟
0: قد تختلف الإجابة مستمعين من شخص إلى آخر، لكن المؤكد أن مفهوم الجيرة لم يكن يوما مجرد عناوين متجاورين أو منازل يفصل بينهما جدار. الجيرة كانت علاقة إنسانية متكاملة، عنوانها الألفة، تفاصيلها المشاركة، وروحها الشعور بأن من يسكن بجوارك هو جزء من حياتك اليومية. إذن حين نسترجع صور الأحياء القديمة مستمعينا، لا نتذكر المباني بقدر ما نتذكر الناس، نتذكر الوجوه المألوفة، الأبواب التي كانت مفتوحة، والأطفال الذين كانوا يلعبون في الأزقة حتى غروب الشمس، ونتذكر كيف كان الجميع يعرف الجميع، كيف كانت الحياة أبسط لكنها أكثر دفئاً.
1: بالطبع رحمة، في ذلك الوقت لم يكن الجار ينتظر دعوة ليزور جاره، ولم يكن يحتاج إلى موعد مسبق ليطمئن عليه، فإذا غاب أحد عن الحي بدأ السؤال عنه، وإذا مرض وجد من يطرق بابه حاملا الدعاء قبل أي شيء آخر، وإذا سفر شعر جيرانه بغيابه، وإذا عاد استقبلوه بفرحة وحفاوة. كانت الجيرة تعني المشاركة، مشاركة في الأفراح وفي الأتراح وفي المناسبات وحتى في التفاصيل الصغيرة. كانت رائحة الخبز والقهوة تنتقل بين البيوت، وكان الأطفال يكبرون وهم يعتبرون بيوت الجيران امتدادا لبيوتهم، يشعرون فيها بالأمان والمحبة والاحترام. لكن الحياة تغيرت وأصبح إيقاعها أسرع من أي وقت مضى، ازدادت المسؤوليات وكثرت الانشغالات، وأصبح لكل واحد منا عالمه الخاص، حتى إن بعض الناس قد يقضون سنوات في المكان نفسه دون أن يعرفوا أسماء من يسكنون بجوارهم.
0: إذن لعل أكثر ما تغير محمد هو شكل التواصل، أصبحنا نتابع أخبار الناس وأشخاص يعيشون في بلدان بعيدة، بينما قد نجهل أحوال أقرب الناس إلينا، نقضي ساعات طويلة أمام الشاشات لكننا قد لا نجد دقائق قليلة للحديث مع جار يشاركنا الحي نفسه. ومع ذلك لا يمكن أن نقول إن قيم الجيرة اختفت، فما زالت هناك مواقف جميلة نراها كل يوم، ما زلنا نرى الجار الذي يبادر بالمساعدة ومن يفتح بابه وقت الحاجة،

0: ومن يقف مع جاره في الشدائد دون أن ينتظر مقابلا. هذا يؤكد أن الخير ما زال موجود، لكنه يحتاج إلى أن يجد مساحة أكبر في حياتنا. حسن الجوار مستمعينا لا يقاس بكثرة الزيارات، وإنما بحسن التعامل. قد تكون كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو احترام لراحة الآخرين أو مبادرة بالسؤال عند الغياب أو مساعدة في موقف يحتاج فيه الإنسان إلى من يقف بجانبه.
1: مستمعينا الكرام، أحياناً أبسط المواقف تترك أكبر الأثر. أن تحمل حاجة عن جار كبير في السن، أو تساعد طفلاً ظل طريقه إلى منزله، أو تبادر بالتهنئة في مناسبة سعيدة، أو بالمواساة في وقت حزن. هذه التصرفات الصغيرة هي التي تعيد للحياة جمالها وتجعل الإنسان يشعر بأنه يعيش وسط مجتمع يعرف معنى التراحم. ومن الجميل أيضاً أن نغرس هذه القيم في نفوس أبنائنا. فالطفل لا يتعلم حسن الجوار من الكتب، بل يتعلمه عندما يرى والديه يبدأان بالسلام ويحترمان الجيران ويحافظان على حقوقهم ويقدمان لهم الخير دون انتظار مقابل. ولعلنا اليوم لا نحتاج إلى أن تعود الحياة كما كانت قبل عشرات السنين، فهذا أمر تفرضه طبيعة الزمن، لكننا نحتاج إلى أن تعود الأخلاق التي كانت تميز تلك الأيام. فالتطور الحقيقي لا يقاس بعدد المباني الحديثة، بل يقاس بقدرتنا على الحفاظ على قيمنا الإنسانية مهما تغيرت الحياة.
0: نعم، تخيلوا مستمعين لو أن كل واحد منا قرر أن يبدأ اليوم بخطوة بسيطة تجاه جاره، سلام دافئ، سؤال عن الأحوال، أو كلمة تقدير، حتى دعوة صادقة. ربما تبدو هذه الأمور عادية، لكنها مع مرور الوقت تصنع بيئة يشعر فيها الجميع بالألفة والانتماء. المجتمعات القوية مستمعين لا تبنى بالقوانين وحدها، وإنما تبنى بالثقة بين الناس وبالشعور بأن الإنسان ليس وحده عندما يحتاج إلى من يقف معه. وحين تكون علاقة الجيران قائمة على الاحترام والمحبة، يصبح الحي أكثر أمانا وتصبح الحياة أكثر راحة. وقبل أن نختم، دعونا نتوقف وقف لحظة ونسأل أنفسنا، متى كانت آخر مرة تعرفنا فيها إلى جار جديد؟ ومتى كانت آخر مرة بادرنا بالسؤال عن جار غاب أيام؟ ومتى كانت آخر مرة قدمنا فيها كلمة طيبة دون مناسبة؟
1: بطبع رحمة، ربما تكون الإجابة بداية لتغيير جميل، لأن العلاقات الإنسانية لا تحتاج إلى إمكانات كبيرة، وإنما تحتاج إلى قلوب تؤمن بأن الخير يبدأ بخطوة، وأن أجمل المجتمعات هي التي تعرف فيها الناس قيمة الإنسان قبل أي شيء آخر. فلنجعل حسن الجوار عادة يومية لا مناسبة عابرة، ولنعمل جميعا على أن تبقى بيوتنا متجاورة بالمكان ومتقاربة بالمحبة والإخاء، لأن أجمل الأحياء ليست تلك التي تضم أكبر عدد من المنازل، بل تلك التي يسكنها أناس يحملون في قلوبهم احتراما للآخر وإيمانا بأن الجار طيب نعمة أو نعمة تستحق أن نحافظ عليها. إذن
0: صباحكم محبة وصباحكم تواصل مستمعين، وصباحكم جيرة طيبة تعيد إلى أيامنا شيئا من دفء الماضي وجمال الحاضر وأمر المستقبل. نأخذكم إلى فاصل فني قصير مع المخرج محمد فرج، ومن ثم نعود إليكم من جديد.

نعود لكم مستمعينا من جديد إلى فقرة المنوعات، ومنوعاتنا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدا هادئا لكنه قذف سائحا في الهواء. ماذا وراء؟

0: هجوم البيسون المفاجئ.
1: نشرت حسابات أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي السبت مشاهد صادمة لهجوم ثور بيسون على سائح داخل منتزه يلوستون الوطني، حيث أظهر الفيديو الحيوان وهو يطارد الرجل ثم ينطحه ويقذفه في الهواء قبل أن يسقط بقوة على الأرض وسط حالة من الذعر بين الموجودين في المكان. وتوضح اللقطات أن السائح كان يسير برفقة حفيده قرب مخيم بريديج باي في ولاية ويميني قبل أن يتحول المشهد خلال ثوان إلى مطاردة انتهى بإصابة خطيرة في الورك والقدم بحسب ما ذكره مصور الواقعة.
0: بحسب تقارير محلية، وقع الحادث مساء الجمعة عندما دخل ثور بيسون ضخم إلى منطقة المخيم وبدأ في الجري بين الخيام والمركبات. وقال المصور المحترف مايك ماركلود إن الحيوان كان يهاجم أي شيء وكل شيء في طريقه. يقول ماركلود إن السائح كان على مسافة تتجاوز 90 متر من الحيوان في البداية، هي مسافة تزيد كثيرا على الحد الأدنى الذي توصي به إدارة المنتزهات الوطنية الأمريكية قبل أن تتغير الظروف سريعا، لكن يظهر وهو يتدحرج في التراب ثم ينهض ويتجه نحو طريق داخلي قبل أن ينطلق فجأة باتجاه الرجل الذي حاول الهرب عبر مساحة عشبية لينطحه ويقذفه في الهواء لمسافة قدرت بنحو 8 أقدام نحو 2.5 متر في دوران كامل قبل أن يسقط على جانبه بقوة.
1: ويؤكد المصور أن الحافي تمكن من الفرار بينما بقي الثور للحظات فوق الرجل المصاب قبل أن يتدخل عددا من الموجودين في المكان ويصرخ في محاولة لتشتيت انتباهه حتى ابتعد الحيوان. ويقول ماركلود أنه أوقف التصوير وركض باتجاه الثور خشية أن يعاود مهاجمة الرجل وهو على الأرض قبل وصول فرق الإسعاف. ويشار إلى أن الثور قد اندفع أيضا باتجاه مجموعة من الأطفال قبل أن يواصل الجري داخل المخيم ثم يصل إلى الرجل وحفيده. وتشير التقارير إلى أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها داخل يولوستون خلال عام 2026، إذ سبق أن تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاما لهجوم من ثور بيسون في 26 من يونيو حزيران الماضي بالقرب من منطقة بركان الطين، وأصيب بجروح بعد أن اقترب بحسب إدارة المنتزه إلى مسافة غير آمنة من الحيوان.
0: إذن البيسون الأمريكي المعروف شعبيا في بعض السياقات باسم الجاموس هو أكبر الثدييات البرية في أمريكا الشمالية، حيث يتميز بكتفي مرتفعين وكتلة عضلية كبيرة في مقدمة الجسم، قرون قصيرة لكنها قوية ورأس ضخم يستخدمه في النطح والدفاع، رغم أن كثيرين يرونه حيوانا هادئا يرعى في المروج ويستلقي على الأرض، فإن إدارة المنتزهات الوطنية تؤكد أن البيسون حيوان بريء بالكامل، هو المسؤول عن أكبر عدد من إصابات الزوار داخل منتزه يلستون مقارنة بأي حيوان بري آخر. لهذا توصي الإدارة بالابتعاد مسافة لا تقل عن 23 مترا من البيسون أو عن الحيوان الكبير الأخرى وعدم الاقتراب منها لالتقاط الصورة ومراقبتها عن قرب.
1: إذن مستمعنا الكرام، نحن نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة المنوعات.
0: سلام سلام بالعقل.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. الولايات المتحدة الأمريكية أبل تدفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب تأخر مزايا الذكاء الاصطناعي. إليك رحمة.
1: نعم، وافقت شركة أبل على دفع 150 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما اتهمها مستهلكون بتضليلهم بشأن موعد طرح بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي روجت لها عند انطلاق سلسلة آيفون 16 ضمن منصة أبل، وذلك دون أن تعترف الشركة بارتكاب أي مخالفة قانونية وفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز.
0: الدعوى وعود لم تتحقق في موعدها. تعود القضية إلى مؤتمر المطورين العالمي لعام 2024 حين كشفت أبل عن منصة أبل ما اعتبرته أكبر تحديث للذكاء الاصطناعي في تاريخها، واستعرضت خلال الحدث نسخة جديدة من مساعدها الصوتي سيري قادرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم والوصول إلى المعلومات المخزنة على الجهاز وتنفيذ مهام معقدة عبر تطبيقات متعددة. واعتمدت الشركة هذه المزايا في حملتها التسويقية لسلسلة آيفون 16، إلا أنها أعلنت لاحقا تأجيل إطلاق عدد من أبرز وظائف سيري الجديدة، مؤكدة أن تطويرها يحتاج إلى وقت إضافي لضمان الجودة والأمان، وهو ما دفع عددا من المشترين إلى رفع دعوى جماعية معتبرين أنهم اشتروا الهواتف اعتمادا على ميزات لم تكن متاحة عند الإطلاق.
1: إذن من يحق له الحصول على التعويض حيث تشمل تسوية بعض مالكي أجهزة آيفون الذين اشتروا هواتفهم خلال الفترة التي تغطيها الدعوة، وتحديدا بعد الإعلان عن مزايا أبل وقبل إعلان الشركة تأجيل بعض وظائفها؟ وسيكون على المستخدمين المؤهلين أو المؤهلين تقديم طلبات رسمية للحصول على التعويض بعد فتح باب التسجيل، فيما سيعتمد المبلغ النهائي على عدد المطالبات المقبولة وعدد الأجهزة المؤهلة. ووفق تقديرات نشرتها مواقع تقنية أمريكية، قد يحصل المستخدم على ما يصل إلى 95 دولار عن كل جهاز مؤهل، إلى أن القيمة النهائية ستتحدد بعد خصم الرسوم القانونية والإدارية وتقسيم صندوق التعويضات على جميع المطالبين.
0: بطبع رحمة تأجيل سيري أثار انتقادات واسعة، وكانت أبل قد روجت خلال عام 2024 لمجموعة من قدرات سيري الجديدة من بينها فهم المحادثات بشكل أكثر طبيعية، وتذكر المعلومات الشخصية للمستخدم والتفاعل مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام معقدة، إضافة إلى الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن الشركة أعلنت في وقت لاحق أن هذه القدرات ستصل تدريجيا عبر تحديثات مستقبلية لنظام AIOS بعدما تبين أن تطويرها يتطلب مزيدا من الاختبارات قبل طرحها للمستخدمين. ويرى محللون أن تأجيل هذه المزايا منح منافسين مثل جوجل وسامسونج وما مايكروسوفت فرصا لتعزيز حضورهم في سوق الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
1: إذن يعد هذا النزاع من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالإعلانات الخاصة بمنتجات الذكاء الاصطناعي، إذ يسلط الضوء على المخاطر القانونية التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا عندما تروج لمزايا لم تصبح متاحة فعليا وقت بيع المنتجات. يرى خبراء مستمعين أن القضية قد تدفع الشركات إلى توخي مزيد من الحذر في حملاتها التسويقية، خصوصا مع احتدام المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على هذه القدرات عند اتخاذ قرار الشراء. في المقابل تواصل أبل توسيع قدرات منصة أبل عبر تحديثات متلاحقة لنظام التشغيل، مؤكدة أن مزايا سيري الجديدة ستصل تدريجيا مع اكتمال تطويرها في إطار استراتيجيتها لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي دون المساس بمعايير الخصوصية والأمان التي تتبناها الشركة.
0: مستمعينا الكرام، نأخذكم إلى فقرتنا الأخيرة. حدث في مثل هذا اليوم إذ شهد العالم عددا من الأحداث التاريخية التي تركت أثرا في السياسة والرياضة والتقنية وأسهمت في تشكيل محطات مهمة في تاريخ الشعوب والدول.
1: حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1990 سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين خلال الحملة الصليبية الأولى وإقامة ملكة بيت المقدس.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1840 توقيع معاهدة لندن بين الدولة العثمانية وعددا من القوى الأوروبية لتنظيم الأوضاع في المنطقة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1962 الجزائر تتقدم بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2016 فشل محاولة الانقلاب العسكري في تركيا بعد خروج مظاهرات شعبية واسعة دعمت الحكومة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018 المنتخب الفرنسي يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على كرواتيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي يحرز لقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد فوزه على كولومبيا بهدف دون مقابل.
1: ختاما تبقى صفحة التاريخ شاهدة على أحداث صنعت تحولات كبرى وأخرى ألهمت الشعوب بالإنجاز والإصرار لتؤكد أن لكل يوم قصة تستحق أن تروى.
0: إذن مستمعينا الكرام إلى هنا نكون قد محمد فرج، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: مقدرة.
1: مشروع الحوثي هو يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
2: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم، مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى اصوات الرصاص الولعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق وقت

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

ابتسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لا ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه الجرثومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرة إيرانية ودرسها إيراني، لن نقبل هذا الأشياء أبدا.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.